0: إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: معقول أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا؟ قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس؟
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا؟ عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول؟ إحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: إنها الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM. جديد نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الدنيا رايت لي
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
3: تحكي وتحكي له
4: وانت مش معقولة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
5: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
6: جنني جنني
2: كل نهار جمعة وسبت.

0: صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم اسمعك طبيعي
1: مع المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتقنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلق برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
11: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: صباح النور، شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا منيح. سهرانين كتير، مطولين السهرة، نايمين مش نايمين ما بهمنا، بهمنا أنه عينا بكير. وهلأ صارت 9:06 وصار الوقت لحتى نترافق سوا بصبحية جديدة. أنا وميلينا لو كنا نعسانين ومش نايمين مثل ما لازم، بس نوصل بالستوديو بالإذاعة مننفصل، نتحول 180 درجة. إن شاء الله تكونوا أنتوا كمان، بس يدق الألارم ويصير وقت أنه توعوا وتحضروا حالكم لا تنطلوا على أشغالكم، كمان بتوعوا بكل نشاط رغم السهر ورغم التعب. اليوم الجمعة 22 الأول 2026، 22 الأول أكتوبر 2026، قلع الشهر خلص، قلع بقوة. صباح الخير من صارت 6 لكل المستمعين بلبنان وبكل دول الانتشار، كل يلي عم يسمعونا بلبنان على الموجة الوحيدة 87.9، وبكل دول الانتشار عم تسمعونا أونلاين على تطبيق أغاني أغاني أو على الويب سايت أغاني.com. الرفقة اليوم معي مثل كل يوم من التنين للجمعة، معي أنا شربل سعادة، ومثل العادة اليوم معنا المخرجة المتألقة ميلينا. اليوم آخر يوم قبل ما نودع، ومن هلأ ولحد الساعة 10 نحن حدكم لحتى رفقكم بها الصباح الجديد. رح نحكي سوا نحن وياكم، رح نسمع أصواتكم، ورح يحلى هالنهار بوجودكم معنا، رح نخلي النهار يبلش بأحلى طريقة. اليوم حلقتنا استثنائية شوي لأنه زميلتنا ميراي مزرعاني اليوم كمان رح بتكون غايبة عن الهوى ببرنامج من قلب بيروت، وبالتالي رح نكمل أنا وميلينا معكم للساعة 10 إذا بتقبل. باختصار ما رح نترككم أبدا، من صارت 6 من هلأ ولحد الساعة 10 نحن سوا. ومثل العادة قبل ما نفوت بكل تفاصيل نهارنا وبرنامجنا، خلونا ناخد كم دقيقة سوا ونبلش صباحنا بالوقفة الروحية.
1: معا نصلي،
0: خلونا نقدم نهارنا للرب، نقدم كل شيء ناطرنا اليوم، شغلنا، عائلتنا، مسؤولياتنا، مشاويرنا، وكل الأشخاص يلي منحبهم. صحتين ميلينا، عم تسمع من وزير الزراعة كل يوم تفاحة، تفاحة الصبح وتفاحة الظهر وتفاحة عشية. هيدا اللي بإيدك، هاي بسموها التفاح الموشح يلي بتشتهر فيه ميروبة. رب نحن منبلش النهار وإيدنا بإيدك، منطلب منك أنه ترفقنا بكل خطوة، وأنه تعطينا الحكمة والقوة والصبر بكل شيء رح نواجهه اليوم. نحن منتكل على إرادتك ومنسلمك نهارنا، ومنطلب منك أنه تكون حاضر بحياتنا، ببيوتنا، بأشغالنا، وبكل طريق رح نمشي اليوم. احفاظ أهلنا وولادنا، احفاظ كل شخص طالع من بيته هلأ بكير، كل عامل، كل موظف، كل أستاذ، كل معلمة، كل تلميذ مدرسة، كل طالب جامعة، كل شوفير عم يسمعنا هلأ، وكل إنسان عنده مسؤولية ورايح يواجه نهاره. يا رب يكون حد كل إنسان حامل هم بقلبه وما عم يقدر يحكي عنه لحدا. خلي هالنهار يكون بإيدك، ونحن منعمل اللي علينا والباقي منتركه لإرادتك ولعنايتك. صلاة مقبولة لألكم جميعا، ونهار مبارك لألكم كلكم.

22 الأول أكتوبر 2026، اليوم عيد الشهيدين القديسين مار قبريانوس ويوستينا، يلي بيطلعوا بيزوروا دير كفيفين مطرح ما موجود ضريح القديس عم طلع الحردينة، والطباوي ضريح الطباوي الأخ أصطفين نعمة. مار قبريانوس ويوستينا هن شفعاء هالدير، يعني الدير اللي موجود بكفيفين على اسمهم. مار قبريانوس كان من انطاكيا، كان وثني، كان يعمل سحر، كان متخصص بالسحر قبل ما يتعرف على المسيحية ويتحول إيمانه بالكامل. أما القديسة يوستينا كانت كمان بنت مسيحية من انطاكيا، انعرفت بقوة إيمانها وكانت تصلي كتير، وبحسب التقليد الكنسي حاول قبريانوس أنه يستخدم السحر لحتى يأثر على يوستينا، لكنه فشل قد ما كان إيمانها قوي، ومثل ما قلنا كانت تصلي كتير، وبعلامة الصليب اللي كانت دايما ترسمه بوجهه، هالشي كان نقطة تحول بحياته. ترك السحر، اعتنق المسيحية وحرق كل كتبه وكرس حياته لخدمة السيد المسيح. بعدين قبريانوس صار كاهن، رجع صار مطران، واستشهد هو ويوستينا خلال اضطهاد المسيحيين سنة 304. والشيء المميز، ليش خبرتكم هالخبرية؟ لأنه مبارح عرفت بعتولنا من دير مار قبريانوس ويوستينا بكفيفين لأول مرة وصلت مبارح ذخائر هالقديسين الشهيدين من روما إلى لبنان، وتحديدا إلى الديرون بكفيفين بقضاء البترون. عشية ليلة عيد هالقديسين وصلت ذخائر مبارح، وصار في احتفال واستقبال للذخائر، ومن بعدها ذبيحة الإلهية على الساعة 6 المساء، من بعده صار في مسيرة صلاة احتفالا بوصول الذخائر إلى دير مار قبريانوس ويوستينا لأول مرة من روما.

صلاة مقبولة للجميع. ومن بعد هالوقفة الروحية منكمل صباحنا سوا ومنشوف شو مخبيلنا يوم الجمعة من أخبار مواضيع

احنا بالخير من بيصور بس ما بنعرف اسمه, ما بنعرف للسبب مش حابب بيقول اسمه او طول اسمه. راي عم يسمعنا من زوق مكيل مثل كل يوم, عم بيقلنا احلى صباح شربول معكم وانا كل يوم بنطركم. ميرسي راي. مروان شيب كمان مثل العادة من علي عم يسمعنا, يسعد صباحك مروان. ريتا كمان بتصبحنا كل يوم من زوق مكيل.

0: شربين
1: بونجور
0: معك ابو الي من الزلقه.
1: يسعد صباحك ابو الي، تحيه كبيره لك.
2: صباح الخير لك ولميلينا وعيد من كفر دبيان،
1: ما فينا
2: كل يوم بدنا نسمعكم.
1: اهلا وسهلا فيك وشكرا لك.

0: صباحو شربول، صباحو ملينا،
1: صباح نور.
0: يسعد صباحكم عبدو من الدورة.
1: أهلا وسهلا فيك عبدو حابب غندورة. كمان بدي صبح بالخير رزميك عم تسمعنا بدبي.
2: الليل يا ليلى يعاني.
1: الله يا ملينا الله.
0: صباحو شربيل، صباحو ملينا، مثل العادة شربيل. خلاص بلدية هلا نازل على جسر المطار تجيب الشغيل عندك وينه. إن شاء الله نهاركم سعيد.
1: اتفقنا مثل تلاميذ المدارس، بدنا نخبر شي خبرية.
2: سلم على ليلى.
1: أول شي مرسي إنه بتسمعنا كل يوم وحفظنا الدرس، إنه كل يوم بتخلص البلدية وبتروح على شغلك على حد المطار.
3: صباح الخير شربيل، يسعد صباحك، صباح المستمعين، معك أبو جول. أنا بسمعك أنا نازل على شغلي مع بيع مستشفى الجامعة بالحمرة.
1: يلا الله يكون معك وانتبع على الطريق. بدي أرجع حيي كل المستمعين يلي واعيين وعم يسمعونا، كل حدا فاتح الراديو على الموجة 87.9 من أول ما فتح عيون.

0: الوقت بشر منيح انا بخلص من المرس بروح على البلدية بخلص من البلدية بيجي على المرس
1: بعكس حكمت يا نبيل ضوء
2: صباحو صباح شربول صباحو مدينة صباحو للجميع والله يا شربولة أطيب شيء بهالحياة عرفتنا عليه هو بن دو برازيل
1: كافيه دو برازيل
2: ولا أطيب يسعد صباحكم إن شاء الله يكون هالكم حلو مع كريم
1: أكلة أكلة عاولة تريزيا شو عالتها تريزيا عاية لكن بيلح كان عيدة لما عيدناها هلا من تلفن لخلال نهار بس رقمها مش معي سيتو بالبيت خلفها التريزيا نجمة التيك توك إذا عم تسمعينا بعتيلنا رقمها لتريزيا
3: أنتوا بالقلب عطوني يا شربيل أنتوا بالقلب تلكم أنت وميراي وميلينا وإلي وكلكم
1: مرسي يا حكمة وأنت كمان
4: موجور شربيل موجور ميلينا معك فاضل
1: فاضل تحية كبير لك صباح الخير شربول مدينة رغم العتمة وبلشت الساعة عنا بفرنسا منضل نسمعك نهاركم مبارك وأحلى صبحية معكم مرسي سميرة من فرنسا
5: من صارة ستة صباح الخير
1: بوجور شربول مدينة ميري
6: صباح شربول مدينة بوجور الجميع السبعة من أربعة ونص يا رئيس شربول وشربول إذا سمحنا نقول مبروك لجبل لبنان على شبكة برامجنا الجديدة

0: هون شوي ملح على الساعة 6:30. يلا النهار من النهار كان حلو للجميع. مجدلين من صيبة.
1: شكرا لي، تحية كبيرة لك وتحية لكل زملائنا بإذاعة جبل لبنان. الجيران هون حدنا دغري، حد الاستوديو طبعا، إذا منعلي صوتنا شوي بيسمعونا. يا الشيبان بعده بترشيش صامد،
2: حي القهوة عمار
1: حرارة 11 عادة الترشيش بالصيفية السقة. يلا إذا حدا مارق بفسوح بس احكونا قبل، لأنه كل البناية مسكرة والحرس متلين دنيا، احكونا لحتى يمرقوكم وتطلعوا تشربوا قهوة معنا. حاطين اليوم أكبر ركوة كافيه دو برازيل، حاطينا على النار هلا.
3: صباح شربل، كيفك؟ مع الفياض من المنصف باصرة ام 10 انطلقنا.
1: اهلا وسهلا فيك يا فياض وبكل التلاميذ يلي رح يطلعوا معك تباعا.
4: صباح النور شربل مالينا واليومي راي، نهارنا الله يطيب وليكون حلو، ما فينا غير ما نسمعكم من الصبح الساعة 6 للساعة 10. نهاركم مبارك وموفق للتحدث.
1: شكرا يا ريتا. كافيه دو برازيل اطيب بن واوفر بن بالسعر واوفر بن بطريقة استعماله، لأنه إذا كنتوا بتستعملوا غير نوع بن بس تستعملوا الكافيه دو برازيل دايما تلقيمة الركوة تكون أنقص بملعقة واحدة عن كل أنواع البن يلي موجودين بلبنان. إذا ما لقيتوا كافيه دو برازيل حد بيوتكم لأنه في كتير طلب عليه، بعتوا واتساب للشركة على 76 777 361. إذا 76 777 361 هيدا رقم الكافيه دو برازيل، وهن بدلوكم على أقرب مطرح على بيتكم ببيع كافيه دو برازيل.
5: هاي شغلة مدينة بتطيب تحرمنا من الأغاني الحلوة.
1: شو قال حسن؟ انت بتحط أغاني حلوة عبول. صباح خير شربول ومالينا وكل مستمعي أغاني أغاني، نهاركم سعيد. بدي أتمنى لكم الصحة. بسام جرجس من وين يا بسام؟ شرفكم. كيف لكم جلادة تكتبوا؟ كيف لكم جلادة تكتبوا؟ ما بدا شي، سجلوا سجلوا فويس أهون بكتير. حبيناكم ورح نضل نحبكم إلى أبد الآبدين.
5: ولو يا شرب المميني بوشرير.
1: ايه ولو لازم احفظ، انا هلا بسيف رقمك وبكتب حد البوشيه واسمع.

الله نهاركم يكون نهار حلو، نهار هادي ونهار مليان خير. أهم شيء إن شاء الله الخير اليوم بفيد بيومكم. يلا مين عم يسمعنا خبرونا على 71 9 8 9 9 8 9. عم تترافقوا معي مثل العادة أنا شربل سعادة، ومعنا المخرجة المتألقة ميلينا سلهب سعادة، هيك يقولوا من زمان بالإذاعات. وباقيين سوا بديش أذكركم من هلأ ولا الساعة 10 اليوم كمان لقاء استثنائي. أديل مرحلة رشو كاتبة، بدك ترجع تبعتي لنا غنية الروشن. روشن ما في منه باكله كل يوم، لا على دلعونة وعلى دلعونة الروشن أطيب ما يكون، ما يكون باكل منه ما بشبع وطعمته أجمل شي بالكونة. يلا أديل، تعرفي ليه بطلبها منك كل يوم؟ لأنه كل يوم يخزل عين، بسم الله عليك دقيت على الخشب. كل يوم بتأديها بطريقة مختلفة، من قلبك من نص قلبك بتطلع. خلونا اليوم هيك كلنا سوا ناخد مثل مقصد انه كل واحد يقرر انا اليوم بدي اعمل شغلة صغيرة بس بدي اعملها من قلبي، يعني بدنا نفكر فيها مش هيك نعملها بطريقة تلقائية او ارتجالية، هيك نحضر لها من قلبنا لو كانت كتير صغيرة، يمكن فكرة يمكن كلمة يمكن شي موقف او حتى يمكن سؤال بخلينا نفكر شوي.

0: الخير معك جورج ميلان. أنا كل يوم بسمعكم صلي شو السنة وهيدي أول مرة بحكي. مساء صباحكم.
1: لك يا جورج كيفك؟ وين كنت مخبى الصوت الحلو؟ حكينا كل يوم.
2: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71-989-989.
1: ما تتركوا ولا نهار يمرق من دون ما تاخدوا عبرة من كل النهار. تحية لكل اللي واعيين بكير. وهلأ بدي سلم على جماعة الساعة 6:30 يلي ما بلشوا معنا من الستة يلي هلأ على الساعة 6:30 تقريبا فتحوا الراديو. هلأ مأخرين 23 دقيقة بس ما عليه. معذورين. الأدال كانت عم بتسجلها بس خيفين انه يزهقوا منها المستمعين. ما المستمعين هن دايما بيطلبوا وين ما بروح وين ما بيجي بيقولوا لي اهضم أدال وحافظين غنية الروشن.

0: يسمعنا هلا وبيع بكير مثلنا كي عم بحضر حاله او يمكن طلع مشي على شغله الله يكون معكم او عم بحضر حاله لينطلع على مدرسته او على جامعته على شغله شو ما كان شغل خصوصا كل يلي بيشتغلوا بالمستشفيات يلي هلا عم يسمعونا كمان على الطرقات الله يحميكم ويكون معكم ويلي اليوم واعي بالصدفة بكير يمكن عنده شي شغلة بس هيك مرة واحدة ثابت بهالوقت يمكن عنده موعد يمكن رايح على المطار أو هو مسافر أو رايح يجيب حدا وعم يكتشف لأول مرة شو يعني أنه يكون واعي بهالساعة وقديش هالشي حلو تحية كتير كبيرة لألكم إن شاء الله بتعلقوا بتصيروا كل يوم تبعوا بكير وبتسمعونا إن شاء الله بتصيروا تعرفوا شو حلو الوعي بكير لأنه أنتوا بتعطوا حالكم وقت ما بتبلشوا نهاركم أنتوا عم ترقدوا ركد ومكركبين من أول دقيقة جربوها مرة تانية إذا اليوم بالصدفة واعيين وبالصدفة سمعتونا
1: صباح شربيل كيفك ماشي الحال
0: كتر خير
1: أنا كل يوم ببلش نهاري محبة مع العالم بحس أنه نبع المحبة كل نهار معي على طول
0: حلوة منك أنطون عنك على لك يا عمي شو هالمستمعين مستمعي أغاني أغاني وصارت ستة
2: وعلى دلعونة على دلعونة وبسكويروشن من أطيب ما يكون
0: وباكل
2: منه ما بيشبع وما في مثله بكل الكون
0: شفتوا انه كل مرة أديل بتغنيها بطريقة تانية اليوم عم بتعرب يعني عم بتطرب بصوتها حلو
2: وعلى دلعونة على دلعونة وبسكويروشن من أطيب ما يكون وباكل منه ما بيشبع وما في مثله بكل الكون
0: كثير حلو أديل اليوم أفضل أداء لألك 10/10 يلا هلا بعد شوي بنرجع بنسمعها
3: بكير وعلي قلبي
0: مثل ما عم تقول أديل روشن أطيب ما يكون
3: بسنين دقات ومكانتها
0: عبير من جزين يسعد صباحك عبير من وين بتسمعينا بجزين؟ بأي حي بأي منطقة؟
4: بيت قاعدة أنا شربل حزموسة أنا رايح أنا ومامي هلا على الإكول بونجول
0: بونجول ناش البول انت ابنة لإليان براك سلمنا على الماما كتير إلا مدينة وشربل بيسلموا عليكي

0: اخذوا العبره من افواه اللي عندهم خبره. يعني مجالين عم يشاروه احسن شيء واهون شيء الواحد يسجل فويس. شفتوا بتقعدوا، انا بتفاجئ انه بتقعدوا بتتعذبوا وتكتبوا ما بدا شيء، مسكوا على التليفون وسجلوا صوت وبعتوه دغري. بس اكيد يكون تسجيل واضح، نوطي صوت الاذاعه من حدنا ونسكر شبابيك السياره ونعلي صوتنا ونقول اسمنا. عبير، ها اول مره دائما بتحكينا، اول مره عرفنا انه بتسمعنا بانان. انان هالضيعه الحلوه انتو طالعين عجزين، مطرح ما في البركه على الكوع. بشرفكم لكل الاشخاص يلي في حدا هلا بالصدفه، يعني مثل ما قلت عنده التزام، عنده يمكن موعد، عنده شو عرفني رح يجيب حدا من المطار واعي بكير وهيك اول مره كمشنا، جربوها مره تانية، قوموا بكير، قعدوا شوي هيك مع حالكم، اشربوا قهوتكم الكافيه دو برازيل على رواق، اسمعوا اغاني ميلينا الحلوه، اسمعوا اغاني وحضروا حالكم على بكير، جربوها تاني مره واعطونا رايكم.
1: من صارة ستة صباح الخير.
0: وين صباح الخير ميلينا؟ صرنا بنص النهار.
2: بونجوركم، نهاركم حلو. بليز بس عدنا الغنية ده نجي اسمعه، بس معناها مزبوط.
0: اي غنية بدك تسمعها؟ اذا بدك فيك تسمعها على يوتيوب، اذا عم توصل رسالة انا كمان بقدر وصل لك رسالة مبطنة. بعد الساعة 10 بتحط أغاني بتسمع أجمل بلاي ليستات. بس احنا قابضين مصاري هلأ لحتى نكون عم نرافق المستمعين على أشغالهم.

0: حلوة سلم على الكل عاصي الحلاني.
1: بونجور شربل بونجور ميلينا، اسعد صباحكم الحلو، كل يوم بسمعكم أنا، كل يوم كل يوم كل يوم.
0: لك يا بولا شو ركبة بجراف اليوم؟
1: كل عادة رايحين على شغلنا على المستشفى، بشتغل بغرفة العمليات. الله يشفي كل مريض والله يقوي الجميع ويعطي العافية لكل العالم، ويعطيكم ألف عافية، نهاركم مبارك.
0: تحيه لك يا بولا والله يقويكي. اوف اخ يا راس المستمعين ودينين المستمعين. شفت بولا بعد كثير تمك عن التلفون انتو عم تسجلي، يعني عم نسمع صوت السياره اقوى من صوتك. يلا مليلة حطيله للمستمع جاء قلبي وغرامه، هيئته مغروم دايب.

0: بونجور شربيل، بونجور ميلينا، وأنا كمان بسلم عليكم. إن شاء الله يكون نهاركم حلو، ويلا إذا الله راد قربت نتعرف على بعض لايف إذا الله راد.
1: يا هلا فيك يا مدام إليان. يلا مين بيحجز معنا هالأحد بمطعم جلسة القوابق فرد بيان على الغدا؟ طالعين أنا وميلينا، إذا بدكن يلا حجزوا.

هلا بلش العد العكسي لحفلة ماريلين نعمان بأوبرا دبي بست الشهر. ضحكات يعني مدى ست التلاتة

ماريلين نعمان ب 6 اكتوبر باوبرا دبي من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم. تويوتو سي يعني اغاني. حفلاتنا مش بس بلبنان وبعياد بيروت، بكل العالم العربي. بعد حفلة دبي ب 22 الشهر رح بتكون ماريلين نعمان بقطر بالدوحة. يرجع بعد أسبوع ب 29 أكتوبر رح بتكون بالمملكة العربية السعودية.

0: كاستانيا، شامي ريحة كاستانيا، ما بعرف ليش جاي ريحة كأنه عم بحمصوا بذرات، يمكن لأنه الكاستانيا قريبة هون علينا. أول الديكوانة
1: يسعد صباحك التوانينا ومستمعين المساكين اللي بيوعوا بكير كتير.
0: بالعكس الأبطال.
1: صدفة قعدت مع شخص بيخبرني انه صار معه حادثة بشغله، وقع والوقعة اجت على راسه والزلمة فقد ذكرته، فبتاخده اخته عم تحممه عندها، بيوقع مرة تانية على راسه وبترجع له ذكرته بهالوقت هيدا. فقلت له أنا رب ضرة نافعة. قال لي بسمع بهالجملة كتير بس ما ولا مرة هيك ركزت فيها. قلت له أوقات بصير معك حادث بحياتك، يعني أنا بالنسبة لإلي أشكر ربك عليه، لأنه يمكن تكون أنت رايح على شيء أسوأ من هيك وصارت هالحادثة هيدي وقفتك. فهي الزلمة قال لي صار عمري 85 سنة ولا مرة مركز على هالجملة. بدي أتمنى من كل اللي بيصير معه حوادث بحياتهم يشكروا ربهم، لأنه يمكن يكونوا كانوا رايحين على أسوأ بس هيدي الضرة كانت نافعة لإلهم. يسعد صباحكم جميعا، معك فادي.
0: فادي اسم الله عليك. هيدي قصة اليوم وكل واحد ياخذ منها العبرة اللي بده اياه. نيال ما بعرف حاطت صورة انه عندك تاكسي سيارة عمومية، فنيال الناس بتطلع معك اذا بتخبرهم هيك اخبار.

0: نور لكم جميعا وين ما كنت عم تسمعوا. انا فادي ميني، يسعد صباحك.
1: أنا سيفانا
0: وأنا بقول رايح على الكول. شفتك كيف عرفت؟
1: بحبكن كتير كتير.
0: بقولك يا سيفانا وأنا وميلينا منحبك كتير كتير، والمستمعين عم بقول عنك إنه كتير مهضومة، بس بدنا نتعود نسجل فويس واحد ما يكونوا مقطشين. إذا بدي أكلم الماما تعلمك أو البابا أول مرة نعملهم فويس واحد.

سيمو حتشيت اشتقنا له بركي قبل الساعة 10 مليانة بنعمل له ألو على الهواء. امطان وستريدنج شو محضرين لعيد الميلاد؟ بدكم تبلشوا كبلديات، رؤساء بلديات، مجالس بلدية، مخاتير، جمعيات، نوادي، مدارس. مدارس تحية كبير لكم، مش دايما فور فري. امطان وستريدنج منن جمعية خيرية NGO، هن شركة نحن بدنا نشجعها. فبدوجه نداء لكل البلديات، الجمعيات، المدارس يلي عم بحضروا حفلات لعيد الميلاد، لازم تختاروا مطانوس تريدينج. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يا صبيه، ويلي ويلي. محضرين بوكسات كتير كتير حلوين مثل بيت لبابا نويل، إلو مسكة ورح يتعبى بسات يعني معباية بمنتجات أوزمو. بالإضافة لإمكانية حجز الكاركترات الماسكوتات الميلادية لحتى يشاركوكم الاحتفال، ولتوزيع هالعلب على الأطفال بطريقة مليانة بالفرح والمرح. لحجز الكميات اللي بدكم إياها رح تتفاجئوا بالأسعار. 03-929-9283 أو 71-666-921. رح ارجع عيد الرقمين، ضروري انتبهوا، يمكن من هلا لنهاية الشهر اللي شو بقولوا اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، يعني إذا ما حجزتوا خلال هذا الشهر يمكن ما تلاقوا بقى هالعرض الميلادي اللي عاملينه. فإذا 03-929-9283 أو 71-66-9921.

0: حجزنا مالينا لميروبا لميروبا
1: صباح وشعر بلو مالينا أنا دايما معكن على السماء صباح دار عشية بأي وقت بتلاقيني على السماء دايما وبحبكن كتير واليوم الأجواء كتير رائعة الله يحملنا الغالي مالينا عبدالله الكوراني مش دايته طلعيته
0: يلا عبدالله جاء كمل الأو حسك اليوم فرصة وعم تحكينا من التخت بما انه عم نحكي عن مطانس تريدينج كمان بدي اذكركم لازم تدوقوا روشن يا ريت اذا حدا بيعطينا شهادة اذا حدا طلب من عند مطانس تريدينج الويفر روشن او اللوفيتا يا ريت حدا بيبعث لنا فويس وبيخبرنا عن اذا حب او ما حب يعني عندكم الحرية تقولوا اللي بدكم اياه سميرة أنصو من كان بيقول من حارة حريك من تور بفرنسا عم تقول لك مالينا الله عسيمو حتشيتي يا ريت فيك تمرقي له كمان غنية تعليم الله قد غرامي وحبي ليكم
2: صباح شربول وصباح مالينا وصلاة مقبول ونهاركم حلو مع كافيه دو برازيل ما بيحلى نهارنا إلا لنسمع إذاعة أغاني من حراجل صرت هلا بالدورة
0: ولك تحية لكل أهالي حراجل ولا رئيس بلدية حراجل الدكتور خليل خليل يلا ناطر بدي حدا يخبرني يكون طلب من عند مطانس تريدينج روشن الويفر أو اللوفيتا اللوفيتا يلي هي مثل كوكيز على نكهات منوعة يلا مين بده يخبرنا
3: بونجور شربيل أنا أما لكارن سبيشال نيد بدها تقول لك بونجور كارن قولي له صباح الخير قولي له صباح الخير لشربيل لا قولي له صباح الخير
4: أنت
3: لوحي كارن كل يوم بتسمعك نحن ورايحين على المدرسة
0: ولك سلمي لي على كارن وبوسي لي إياها عبدالله الكوراني عملي شربول بالعكس أنا هلأ وصلت على شغلي وقت اللي بعت لك الفويس كنت راكب بالفان بس في حد نايم مشان هيك كنت عم بحكي بهالطريقة ولك وعي خلي قوم يسمعنا قالي مجدلاني عم يقعد ما عنده يخزل عين قد ما عنده خبرة قال ميلينا عمول إلي إذا بدك شربول إذا حدا حابب أعمل له دورة كيف بيسجلوا على الإذاعات أنا مستعد مجانا مش غلط إلي بس بتصير تضارب على الام تي في إذا بدك تفتح أكاديمية
5: صباح وشابو بالا كلمة تجد مطانس تريدينج وبالأخص الأوزبوك شي طيب كتير بسام البوشري
0: ميلينا حطي له لبسام كرمال عيونه البسام حطي له غنية أوزمو بدي أهديها يلا قبل عليم الله نرجع نسمع عليم الله للفنان سيمو حتشيتي وهيدي غنية أوزمو يا بسام جرجس بدي أهديك إياها بس الولاد الصغار وتلاميذ مدارس بحبوا أوزمو طلع عمو بسام جرجس هو بحب الأوزمو تادي خوري سعد صباحك كمان تراز سعادة من دير الأحمر عم تسمعنا كمان يسعد صباحك موسى إماز من زحلي كمان صباح وشربول من ميروبا واو من قدام بيتنا كمان مين هنت فوت أشوف إذا بقدر نعرف مين لتكن مشيئته كمكتوب ومشي وحاطت صورة بارم ظهره قدام مار شربل هيدي كنيسة مار شربل اللي حد تمثال مار شربل على جبل الصليب بفرية شو حلوة ميروبا مصور لي ميروبا كلها شربول بدي صبحك بالخير وسام السرور وبدي أقول بونجور لساليا بساط ولقلكن وجمعة مباركة تحية لك وسام سرور

0: عايز بس كنتر بس كنتر واحنا حرام
1: وليك. تحية كتير كبيرة لكم انتو اللي ربحتوا امبارح روشن، سلمتونا وبعد
2: حبيبي تعك حقي
1: جمنايا والسؤال. يلا راي مهضوم، راي راي من الزوق. راي قد ايه عمرك؟ قال لي صدقني شربول انا وكتار من اصحابي منحب اوزمو. وين بتشتغل راي؟ شي مرة بدي ابعث لكم كاركترات اوزمو على الشركة. وين بتشتغل؟ إذا بدكم تطلبوا روشن، كل منتجات روشن خصوصا الويفر اللي عم نخبركم عنهم أو لوفيتا، فوتوا على الويب سايت mtanostrading.com وما تنسوا تكتبوا أغاني 15 أغاني 15 لحتى يطلع لكم خصم 15% على الفاتورة.

0: يلا عم يبعث لي بدول بونجور للشرب المطانس، عم يبعث لي صور الاوتوكارات ميلينا، تلاميذ بالاوتوكارات يلي حملين روشن ومصورين مع روشن، ولك تحية كبيرة لكم ألف ألف صحتين. يلا في اوتوكار كلهم حملين روشن بالويفر على حامض اللي انا بحبه كتير. كل اوتوكار نكهة، وفي اوتوكار تاني كلهم حاملين على فانيل، ولك شوفير الاوتوكار شو مبسوط اكتر من التلاميذ. رح ابعتلك يوم ملينا لتشوفيهم. تفضل ملينا. طلع راي عمره 55 سنة والحمد لله صحته كتير منيحة، وبيشتغل بمجال الكيترينج، وهو متقاعد من الجيش اللبناني العظيم، وحبيب عمري وبحب أوزمه هو كل أصحابه. شفتوا أنه الأوزمه ما له عمر؟ شو أكتر شي راي بتحبي أوزمه؟ أوزمو أوزمو طعمه طيب طعمه لذيذ. هيدي نادين عم تقلنا
1: بونجور شارويل، بونجور ميدينا. هو في أطيب منه الأوزمو؟ أوزمو أوزمو أوزمو طعمه طيب طعمه لذيذ. يعني أنا بس بأولادي بالسوبر ماركت أشتري أوزمو. معك نادين.
0: نادين والله بدي وجه تحية لجوال شمعون، هي اللي اخترعت هيدا سلوغان أوزمو طعمه طيب طعمه لذيذ، وصاروا كل الناس حافظينه. لازم تقبض الحقوق، حق الحقوق يا جوال من شركة مطانوس تريدينج.
2: شرب السؤال بس انه الكوزمو وهالويفرز وهالقصص ليش ما بيتوزعوا بالمدارس للسبيشال نيد؟ قد ايه بفرحوا لهم قلبهم للاولاد؟ مثل مدرسة بنتي في كتير مدارس، يعني انا بجي من منطقة بير حسن على الفلوك بالفنار مدرسة بنتي، هذا المشوار كله كل يوم لودي بنتي على المدرسة.
0: صديقتنا جمانة تحية كبيرة لك ولبنتك ولكل هالحالات اللي حكيت عنهم، بس بدي خبرك انه مش السنة الماضية بس، اللي قبلها واللي قبلها زاروا كتير مدارس من هالنوع، بس نحن ما مندق باب ولا مدرسة الا ما هي تتواصل معنا. إلنا 3 أشهر كنا عم نعمل إعلانات، وأكثر من 80 مدرسة تسجلوا لحتى يكون عم يتوزع عليهم بوكسات مليانين بمنتجات أوزمو مع أنيماسيون وكاركترات وكلهم مجانا. شربون عن جد الله يرزقهم مطانوس تريدينج. شكرا شكرا. أنا بقول شكرا كأنه أنا صاحب الشركة. يلي مصورنا ملينا ميروبا كلها اسمه مارون الحاج، وعم بيقول لي سهر الضيعة. قال بيقول له مين مجوز هلا؟ ليك من اي شب؟ بيت الابرص؟ انتو بتعرفوا انه ملينا صارت بيت الابرص؟ يعني فيكم بدل ملينا السلهة بتقولوا لها ملينا الابرص.
3: ازمو ازمو ازمو ازمو ازمو طعمه طيب طعمه لذيذ.
0: ايدي جرماني يسعد صباحك يا للوس. كيف هالكاستانيا من عندكم؟ عم بتقرقشو كل هالنهار؟

0: طب وحياة الله يعني معقولة بدي أقرأ أربعة أشهر أربعة أسطر وكلمة؟ طب ليه ما بعتي فويس؟ بونجور رح جرب ما غلبت. بونجور شربول، أنا مستمعة قديمة لأغاني أغاني، بدي خبرك عن الإكسبرينس تبعي مع سانتر لي سافوار. هودي شو؟ تروازيام تروازيام أني ولادي بالسانتر، وما بخبرك قدي تغيروا نتائجهم بالمدرسة. واو خي خي شو هالخبرية، نحن ما منغشك يا مدام، ما عرفنا اسمك. سانتر لي سافوار مش حبة وحبتين محمصة. سانتر لي سافوار اللي عم تحكي عنه المدام، يلي عطيت مدام ماري يلي عطيت خبرة ثلاث سنين ولادها بسانتر لي سافوار بطبرجة، هو سانتر إدوكاتيف إذا بتكون أفتر سكول يعني بعد المدرسة، بيفتحوا لأنه كل يوم من الساعة 4 للساعة 8 بالليل للثنين للجمعة. كل الأساتذة والمعلمات اللي موجودين بسانتر لي سافوار بطبرجة كلهم عندهم خبرة طويلة بالتعليم، وهلأ بعدهم بيعلموا بأهم المدارس. كتير مهم المعلمة بعدها يعني أبديت، يعني بعدها عارفة شو عم بيصير، شو عم بياخدوا الأولاد، لأنه مش بس بيعلمون يعملوا الدفوار اللي عندهم كل يوم بيومه، لا بس يخلصوا بيجعوا بيعملونه مثل إعادة مراجعة لكل شيء أخدوه خلال النهار بالمدرسة. هيك بيوصل ابنكم أو بنتكم على الامتحانات وبيكونوا مولعين. خصوصا لكل التلاميذ يلي عندهم امتحانات رسمية، ضروري الأهل انه تسجلون من هلأ لحتى تضمنوا نجاحهم بالتقديم. سانتر لي سافوار كتير عم يهتم من ناحية الأسعار بمستمعي أغاني أغاني، انتو اتصلوا فيهم والباقي عليهم، بس دغري يقولولون أغاني أغاني. رقم سانتر لي سافوار بطبرجة 81-119-228. كل حدا ما بلحق ياخد رقم أي معلن معنا، أو إذا أنتوا بحاجة لأي أنه تكون حد معنا بي يعني تعملوا إعلان لمؤسساتكم لو كانت صغيرة ما تعطلوا هم، نحن حدكم. بعتولي واتساب على 03-777-9-6-9 03-777-9-6-9 فضل الري بيشتغل بشركة ميلينا، وصاحب الشركة اسمه إلي سلهب، أحلى زلمة. من وين إلي سلهب؟ من وين سأله؟ من سبعل. هيا الميلينا الدكتور إلي سلهب اسميه. ملينا وقف شوي لأنه إلي مجدلان عم بيقلي مرق هيدا الفويس على الهواء، هيدا عن روشن وأوزمو.
1: شرمين ولا مرة أنت ضليتنا عن إشياء مش طيبة، فدائما بدنا أنت عن إشياء مميزة، فبشكرك على هالشي. والروشن ولا أطيب من هيك صراحة، عندي البيك روز والروشن صراحة، فمرسي كتير يا شربول.
0: مرسي مرسي للوس على هالشهادة بشركة مطانوس تريدينج وبمنتجاتهم.
2: للتواصل مع شربل السعادة واتساب 71-989-989.
0: هلأ يا للوس بدي دلك وبدي دل المستمعين على شيء ضروري تستفيدوا منه، بس ما بيتاكل ما بيتقرقش. يلا اسمع إلي ورح تتفاجأ بهالعروض. اسمع.
3: صباح الخير، عرضها الجديد مكنة لطحن الكشك أوروبية تطحن 120 كيلو بالساعة مونوفاز $175. الشتوية على البواب، صار بدنا نغير الدوليب السيارة، الدولاب ابتداء من $22. شركة ألمانية بتصنع بالصين، مقفول سنة من تاريخ البيع. فرات الزيتون أوروبية على البطارية $110، مقفولة لمدة سنة. بروجكتور طرقات على الطاقة الشمسية 100 وات $15.
0: انتهى البيان رقم واحد، الأسبوع اللي جاي منكم على البيان رقم اثنين. من مؤسسة الأزة للمعدات واللي ما عرف لازم يعرف. رقم مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322. وأكيد كلكم تعرفوا أنه عندهم أربع فروع: فرع رئيسي بالمدينة الصناعية بسد البوشية، عندهم فرع كتير حلو آخر فرع فتحوه على الدورة قريب من مستشفى ماري يوسف، عندهم فرع بسن الفيل، وفرع على جالوري الاتحاد بجديدة المتن.
4: علي مثلك ما مرة عمري بالحب احتار
0: ولا بيمرو
4: يلعب بمصير وقلبك عميل.
0: يا ميلينا، فارس كرم كاتب مبارح بالليل على السوشيال ميديا عنده سون قريب جديدة.

0: أنا اسمي ميلاني ورايحة على المدرسة.
1: لك يا ميلاني تحية كتير كبيرة لك، لكل اللي حابين هالأحد يمضوا وقت حلو وجلسة عائلية ولقمة طيبة، لقمة بيت وأجواء فنية مع المطرب غازي نجم، لازم تحجزوا من هلأ. فيكم تتصوا هلأ بهالوقت 7:45 ضروري تحجزوا بمطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان. ما تعتلوا هم الأسعار أبدا، صدقوني، بس تقولوا لهم أخدين الرقم من أغاني بيقولوا لكم أهلا وسهلا، معكم بتدفعوا، ما معكم بتاكلوا بتفلوا. إذا بدكم تحجزوا 0355433322 0355433322 هيدا رقم جلسة الخوابة كفر دبيان. مروان خليل من الكحالي، سعد صباحك وبون ويكند. صلاح شربول من ميروبة عم نسمعك. ألان فريفر تحية كبيرة لك ألان ولكل آل فريفر الكرام، مبروك لبيت فريفر قائد المجوهر الجديد.

0: شربيل كيفك؟ أنا اسمي مرسلين حتشيتي وعم بسمعك هلا ورايح على الإيكول.
1: ولك أهلا وسهلا فيكم كلكم، كل التلاميذ المدارس عم يسمعونا.

0: بونجور شربل، بونجور للجميع، بونجور للمستمعين. شربل أنا سيدة، أول شيء بدي أقول بونجور لجوزي، هلأ أكيد عم يسمعك، بدي أقول بونجور للتميزة. أنا ما رح طول عليك
1: يا سيدة، فاتحة شبابيك السيارة.
0: بتوجه نداء
1: سيدة، عن جد أنا مرقت الفويس لأنه في نداء إنساني، وأصلا كتير نعمل حملة لهالبنوت لياندرا، وحتى بمهرجان تفاح بميروبة طلبوا منا وكانوا واقفين كل وقت المهرجان على الباب. بس بعت هيك فويس، يعني ما بعرف كيف بدي مرقه، وعم نزعج المستمعين، وطوله دقيقة واثناشر ثانية. رح جرب مرقه بس ما رح يفهمه، يعني بدها بس كان يتسكر الشباك حدك.
0: ثاني لبيبي لياندرا عصاف، كلنا صرنا نعرف قصة بيبي لياندرا. لياندرا مصابة بال SMA تايب 1، نحن قطعنا نص الشوط وبعد قلنا النص الثاني. أنا حابة من خلال برنامجك الصباحي، برنامجك اللي الكل بيسمعه كبار وصغار والكل بيتضامن معه، أنه نوجه نداء إنساني لكل العالم. نحن كنا دايما عم ننادي نقول دولار واحد بيعمل فرق، فلس الأرمن بيعمل فرق. أنا بدي دعم بليز لبيبي لياندرا من خلال هواك، رح أبعت لك أرقام الوش والOMT، وعنا GoFund وعنا بيج على إنستغرام سيف لياندرا، بتابع من خلالها يوميا كل المراحل اللي عم بتعيشها لياندرا.
1: يعني بدي أتمنى عليك إذا بتبعتي لنا بترجع شي فويس بس يكون أوضح ويكون أقصر، وبعدك إنه نضلنا مرقوا على الهواء. رح أقول رقم التليفون، حفظوا عندكم، وإذا حدا ما قدر ياخده من خلال رقم البرنامج الثاني يلي دايما منقدم لكم كل المساعدات من خلاله، يلي هو 03-777-9699. فيكم تبعتوا لي واتساب وأنا ببعتكم رقم كيف طريقة انه تساعدوا لياندرا عصاف، هالطفلة يلي عن جد بحاجة لحتى نوقف حدها وحد اهلها. رقم التليفون يلا اللي له علاقة بي ان كان وش او OMT هو 71-89-13-42. فاذا لحقتوا تحفظوا بتليفوناتكم رح ارجع عيدوا، اذا ما لحقتوا 71-89-13-42. كل حدا ما لحقكوني على الرقم الثاني انا ببعتكم اياه. ولو ضايق خلها حسليها والا شو رايك كزوره. والله يشفي كل المرضى.

صباح النور لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. قطعنا اول ساعه من لقائنا بعد عنا ثلاث ساعات. عم تترافقوا معي انا شرب السعاده ومعنا المخرج اليوم ميلينا وميراي. اليوم ما رح بتطلع عليكم على 7:30 كمان فرصه اليوم. بدي اقول بونجور لكل تلاميذ المدارس يلي عم يسمعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان وبكل دول الانتشار. كمان في تلاميذ بيكون عم يسمعونا برا بقطر بالامارات بالسعوديه او لا اليوم عطله بالسعوديه. صباح الخير لكم كلكم احلى تلاميذ مدارس

0: وقت لنحكي مع تلاميذ المدارس قبل ما يوصلوا على مدارسهم. تحية كثير كبيرة لألو.
1: صباح الخير يا أحلى إذاعة.
0: شكرا شكرا للو. فنان ميشيل خوري صاد صباحك، تحية كبيرة لألك. إذا أنا كينج ملينا شو يا أبو الميش؟ وانت شو في اعلى ملينا من الملك والملكة؟ شو في اعلى؟ خلص وزير، وزير او نايب، لانه بتزبط وضعك كتير منيح وبتعبي مصاري كتير. بس اذا مش معود، لانه انت جاي من بيئة بتجنن ومن عائلة بتاخد العائل، مش معقولكم وزير او نايب، لانه مش ممكن تسرق، لانه بلبنان عنا صار هالكلمتين مرادف للسرقة. هلا إلا الجداد المعترين اجوا على فوفاش، ما في شيء لا ياخدوا. العيون بنضر حبي وهي عبد الله ملينا عيب ولو، ولك يا ملينا وين عيب ولو؟ ما كلنا شايفين بأعراس ولادهم وجدادين نسوانهم وفواتير الباتشي. هودي من وين؟ هودي ورثة؟ عولة ستيفاني صليبة؟ القصر ب ما بعرف وين بداون تاون، وفيلا بمشروع بيت مسك؟ قال كلهم هودي من الفيسبوك. يا ريت بيعلمونا كيف. انا طالع بلا اعمل شيء على التيك توك، طلع مصاري والله. هلا بدي احكي مع حدا بعد شوي، بس تتوعى. كارين رمال اذا عم تسمعينا بعتي لها تليفوني، بدي اشوف كيف فينا نعمل شيء نطلع مصاري. ما تقول اضافه، كل فرع المعلومات عم يسمعونا ملينا وكلهم بظهرنا. تحيه لكم. بقول لي شربول، بدي صحح شغله للفنان ميشيل خوري اللي بنحبه كثير. ميلينا مش كوين، امبراطوره. من عشيه بتغطيني بحرامي، تقبر قلبي على الحنايه. ما بلاقي مش معقول ميشيل خوري احساسه وادائه وكل غنيه احلى من الثانيه. هلا اقول لكم شو محضر لنا. تغطيني بحرامي، تقبر قلبي على الحنايه. ما بلاقيها باحلامي. حتى بدي اسال كل التلاميذ اللي عم تسمعونا، بس الاهل بليز ما تساعدون، بس اذا بدكم تسجلوا سجلوا بطريقه تكون واضحه، وقولوا اسمكم ووطوا الاذاعه من حدكم، يعني صوت الراديو، لحتى نسمع اصواتكم الحلوه ونفهم شو عم بتقولوا. قديش اوقات بتصير معكم انه توصلوا على المدرسه الصبح بتكونوا زعلانين او ما لكم جلاده تروحوا على المدرسه، بس تشوفوا يمكن رفيقكم او رفيقتكم، يمكن بس تشوفون أو بس يقولوا لكم هيك شي كلمة مهضومة، فجأة بتتغير نفسيتكم وبتصيروا مبسوطين. ما بتصير معكم هالشغلة؟ امبراطور عايش بمزاج. قديش هيك بس تكونوا أول ما توصلوا على المدرسة بتكونوا تاركين البيت وزعلانين وبدكم تناموا وبدكم تلعبوا تتسلوا بالتابلت، بس تشوفوا رفيقكم أو رفيقتكم هيك يمكن يعملوا شي حركة مهضومة بتنسوا كل شيء. شو أسرع شغلة بتخليكم تضحكوا بالمدرسة اليوم وتنبسطوا؟ أنا والله بشوف ميلينا مش بتعزف مكاني ثابت غير منافس وعلى الهادي، مهما تتنطط قدام انت مش هتبان، أنا جوكر. لا يلا هات لنشوف، خبروني على 71 9 8 9 9 8 9. بهالوقت بكون عم بسمع الفويسات اللي كانت واصله قبل.
2: صباحو شربيل، كيفك اليوم؟ تمام
0: كتر خير الله.
2: بدي اقول صباحو لمرتي وبناتي اللي دو رايحين هلا على الايكول يوصلوا على المدرسه، انا ماشي وراهم بالسياره.
0: وليش بقى وليش عم بتعذب مرتك وانت لوحدك بالسياره مارون؟ قال له الفنان ميشيل خوري انه عم نحضر غنيه. قلت لها غنية بنت وصبي.
3: هاي أنا جيال، أكتر شي بيضحكني وقت ألعب مع رفقاتي.
0: يا الله وحيد الله، ما في أهضم من تلاميذ مدارس. ماشي أنا بقعد مع بنتخيل ملينا أوليفيا، بعرف كل إخبار التلاميذ معها بالصف، لكن ما بعرفهم ومش شايفهم. بجي مثلا بقول لها كيفو بيتر؟ بتقلي كتير منيح، قد ما بتخبرنا عن بيتر. ودخفل، دخفل شو اسمه ملينا؟ اسم الله اسم الله على جماله اسم الله. أوليفيا بضلها تخبرنا عن إليج.
4: بوجو شربيل، كيفك؟ منيح؟ أنا نايا و يس إتس ترو، نحن كل يوم الصبح بنسمع صوتكم بتغير كل المود.
0: بس أنا مش ما بدي، أنا بدي بالمدرسة. إذا كنت رايحة ومودك مش على بعضه ومش مبسوطة، شو أكتر شيء هيك بغير لك المود؟ مين بس تشوف المعلمة أو المسار؟ يا رب شكنا خافنا الرهبات نحن وصغار، كنا بميروبا نصيب بميروبا، يبقوا جايين رهبات الصليب، أنه هلأ كتير أصحابنا وياهن. بتوجه تحية لسور ماري جان رئيسة مدرسة رهبات الصليب بحراجة، ملينا نشوفهم عن الجسر حد مطعم زهر التفاح، يطلوا الرهبات يكون عم يتمشوا، كنا نهرب نهرب نتخبى ننطرهم لا يقطعوا ونرجع نلعب. يا رب كنا يرعبونا الرهبات.
5: بونجور شربيل، انا رايح اليوم انا وخي على المدرسة. اسمه كريس.
0: لك يا حبيب القلب، اتفقنا انه ما نقطش، نزعج المستمعين ومنزعج كل التلاميذ اللي عم يسمعونا.
4: معني بتطلعني من التيابة.
0: غالي على قلب معلمي بتطلعها من التيابة.

0: بلش انت لحتى نشجع التلاميذ. يلا حطيها وبلش انت غني لنا. لك مالينا لا تهزه واقف عشواره.
1: بيقولوا الصبي لأمه غالي على قلبه من الناس متعطى الهم بحضنه.
0: وقت وقت الصوت لنسمع صوتك.
2: لا هيك أحسن.
1: الصبي لأمه
0: غالي على قلبه. يلا أنا وياكي.

0: تكونوا طفيتوا الراديو. انت كل لا لا كاملة مرينا كاملة. انا بدي شجعك لانه امك ما شجعتك انت وصغيرة. بدي شجعك انا. انت نور عيوننا وعشقة
1: وغرامة يا حبيب القلب. هاي شابر.
0: هاي آية.
1: هاي لينا كيفك؟ انا اكثر شيء بيضحكني انه مع رفيق جون بيضحكني.
0: يا الله ما اطيبك يا ايلا ما اطيبك. بيقولوا الصبي لامه غالي. خالد شو العيلة خالد عم لي شربول انتو اجمل واطيب كوبل. ثانك يو خالد. بيقولوا الصبي ابو الهيجاء يا ربي بتخوف عيلتك.
2: بونجور شاربول بونجور مرينا. ان شاء الله بتهنوا مبروكين. ان شاء الله تطلع مطربي كمان. هابي ويكند.
0: مش معقول اسحاق مش معقول اسحاق شو مهضوم. ان شاء الله بتتهنوا ومبروكين. قصدوا مبروكين لبعضنا. عبون ان شاء الله تطلعي مطربة. هلا اسحاق مدينة بتحب الاضواء والشهرة. بكرة بدي اجرب احكي مع الفنان ميشيل خوري اذا بمرنا لمالينا بيعمل لها شوية فوكاليز وتغني معه ديو. اكيد يعني مش تكون بنفس ال يعني هي بتغني اقل لانه جملتين ثلاثة بس انه حلو هيك تفشخلها. يعملوا ديو سوا.
1: هاشابي انا مريم ومستدين بتضحكنا.
0: مس نادين؟ شو عارف أنا نادين؟ نمر؟ زغيب؟ حبيب البلا الماما انت كل الدنيا عندك واحلى ايه. وحياة الله عبد الله لو حدي هون لقلقتك بدينتك من الشباك كبك من التامن. قال تسلمي لي يا ميلينا ما اروعك. حطي له غنية رولاتي بشرفك. حطي غنية رولاتي. حطي لنا جنريك رولاتا نتسلى شوي. والعاني
3: بونجور شربل بونجور ميلينا بونجور لكل المستمعين. يا شربل بدي اقول لك تقول لها ميلينا شو ما عملتي شو ما قلتي بخاطرك شربل السعادة والمحبة شاطرك. انت بغرفة نوم قلبه قاعد وقاعد هو بصالون قلبك ناطرك.
0: إيه.
3: سامي من الضاحية.
0: حسيت عنا جالوري. والعاني والعاني. نحن اللي بقى اللي طلعت معك بقطة النوم وبالسالون.

0: لنا إذا كنت قوية ومخرجة عظيمة مثل ما أنا بسميك دائما ومتألقة ولهلوبة الإخراج بتقدر تلقطي رولا شمية اليوم قبل الساعة 10 إذا كنت قوية. يلا فرجينا ما عارفك.
1: هاي شربل أنا بضلني أسمعك بس ولا مرة حكيتك أول مرة بحكيك.
0: ولك ليه مأخر هالقد؟ هادي مطر يسعد صباحك من مجلية بقضاء علي جليلاتي من الأنطوناين رومية. تحية كبيرة لكم كل تلاميذ الأنطوناين رومي وسلمونا على سر باسي مخوري.
2: أي أنا حاشتر وحب الناس كله وحب الناس ودودة وبحب بحب ألوكة وجليدة
0: دانيال
2: وحمزة وبدح
0: يا ويلي شو عندك أصحاب

0: اسمي إلا وأنا رايحة على الإيكول.
1: وليكي برافو عليكي يا بطلة. شرمول ما في أبراج؟ بلا مبارع عملنا أبراج، هلأ اليوم نعملكم بعد شوي بس لألفهم.
2: لا ما استلمنا شي بعد.
1: شو عم بيصير؟ شو قالوا؟ هودي تلاميذ الفرير، بس كنت عم بيقولوا لي بعد ما استلمنا روشن بكير لتجاوبوني. يلا الحق على عمو نبيل، لأنه شوفير الأوتوكار لازم هو يحكي مع عمطانوس تريدينج على 03 92 92 83.

0: لك مملك. اه يا رالف، اه الله يخلي لك اياها. شو اسمع البنوت الحلوه اللي بعت لي صورتها بنتك؟
1: والبنت حست
0: بين
1: لك مملك
0: مظهور
1: الحنيه منا وفيها من صغرها قاتلته يا حبيبه قلبه للبابا.
0: هلا في سوربريز لكل تلاميذ المدارس اللي عم يسمعونا، بدي اخبركم عن كرواسون كتير كتير طيبه لحتى تصيروا تاخذوها معكم كل يوم على الاكل.
2: مول بونجور مالينا، كيفكم؟ ان شاء الله منيح، عارفكم سعيد يا رب. معك شرب القصب.
0: يا هلا فيك شربول،
2: ما طلع اسمك كمان شربول.
0: تحيه كبيره لك.
1: والبنت حصت بيا ملك بمملكته.

0: جون أسمر بعت لي صورة مع كاركترات أوزمو، وين هيدي؟
1: صباح وشربول.
0: يا هلا.
1: امبارح اجا الاوزمو على مدرسة رهبات دون بوسكو تبرج أكثر ياسين.
0: مظبوط.
1: وزع لكل الاولاد. نتشكر ونحن لمطانوس تريدينج.
0: تحية كبيرة لك، وأنا كمان بدي أقول مرة جديدة ميرسي لمطانوس تريدينج اللي عم بفرحوا كل تلاميذ المدارس يلي إدارات مدارسهم سبق وتسجلت بهالحملة المجانية. شو بس بعت لي صور الراهبة وما بعرف إذا معلمة وحضرتك أنت أستاذ، يعني مصورين هن مع الكاركتير أوزمو. مهضومة هالمسا، شو زغطورة.
2: بيقولوا الصبي
0: لأمه وحياة الله مدينة، بدي بعتك صور، بدي بعتهم لمطانوس تريدينج.

0: شباب لبنان للناشئات اختتم تحضيراته وعم بيغادر الى تايلاند لخوض تصفية كأس آسيا. يلا يوصلوا بالسلامة، واليوم عشية بيغادروا، الله يوفقهم ويكون معهم منتخب لبنان. كمان للشباب اللي دون 17 سنة كمان عم يتألق وعم بيحقق انتصارات بالعقبة كمان. منيح كل الاهالي اللي عم تسمعونا، اذا اولادكم عندهم ضعف نظر وبيحطوا لونات ميديكال، اشقر اوبتيك بسوق مكايل سنتر بريزيدانس عامل عرض لكل تلاميذ المدارس اللي بيلبسوا لونات. بتشتروا يعني من عندهم اللونات والقزازه، بتدفعوا بس حق القزازه والكادر مجانا لكم. نعم الكادر فري، وبعشر دقايق بتستلموا اللونات، ما بعزبوكم تروحوا ترجعوا مرة تانية. أشهر أوبتيك موجودين بزوق مكايل سنتر بريزيدانس، رقم 76-660-330. فإذا هذا رقم أشهر أوبتيك بزوق مكايل 76-660-330. فإذا بتدفعوا بس حق الإزازة والكادر مجانا.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: الحليب.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
0: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.

النور لكل مستمعي أغاني أغاني. صارت 27 دقيقة بتوقيت بيروت ونحن مكملين معكم للعشرة، لأنه اليوم كمان ميراي ما قدرت تكون معكم لظروف خاصة، بس ما بها شيء، صحتها بتجنن يعني ما تنقذوا. كل تلاميذ المدارس مبسوطين هلأ بهالأغنية. شوفوا أهلكم شو كانوا يسمعوا قبل، أغاني حلوة كتير وبعدها نحن بس نسمعها مننبسط كتير. لازم أنتوا تسمعوا هالأغاني كمان وتحبوها مثل أهلكم.

0: شوف الماما قديه بتحب هالغنية، ولك الله يخلي لكم الماما يا جويس والله يطول بعمرها. بدول بونجور لجاكو وإلا روق أعصابك من العجقة. جاكو ما بدها هالقد، أول صوت الإذاعة واسمعينا تقطع العجقة وما بتحسه. مدينة أكيد عم بيقولوا لك تلاميذ المدارس هلا بليز شيلي لنا هالغنية حلوة، خليها للماما والبابا وجدو وتيتا، حطي لنا بدنا نروق.
1: لا بدنا نروق.
0: عمي شو هالمدينة أسرع من الكمبيوتر.
1: أنا مش عم جرب أطلع، أنا أصلا فوق.
0: مش مظبوط، مش هيك عم بتقولوا؟ بشرفكم.

0: وأنا كمان كتير بحبكن، أنا وميلينا وميراي وكل اللي بالإذاعة.
1: أحكي وأحكي عن حالي، مسموح الحكي بالقفا بس الحكي عندي.
0: يا ويلي صور الأزمة عم تصلنا من أي مدرسة، بليز بعتولي رقمي اللي بينتهي بواحد ستة سبعة. دون بوسكو، واو لك الصور الحلوة، لك الأزمو بوكسات الأزمو بصفوف بقلب الصفوف كتير حلوين. قديه بسطوا تلاميذ عندكم مبارح؟
1: لا لا لا
0: أكيد حملة توزيع أزمو على المدارس اللبنانية مكملة معنا ومع مطانوس تريدينج. بدي أقول بونجور لكل تلاميذ السانكور السيوفي. صباحك يا صديق، شو حلوة الصبحية لما تكون طويلة معك جورج دو باري. لك يا أبو الجنة متى بدنا نشوفك؟ في لك غرض معي؟ لا اليوم رح استلمه. تبه يمكن دقلك قلك أنا صرت بالبرازيل بس يصير معي الغرض. ليه بس الواحد يعمل هيك شيء عملية اختلاس؟ ليه بيروح على البرازيل مالينا لعندكم؟
2: تربت أنا فاطمة.
0: قولك يا فاطمة شو هالاسم الحلو؟
2: لوني تربت أنا راح على سكول أنا سامعك.
0: واو تعرف قديه بنبسط من الأهل يلي بيسموا أولادهم على أسماء يعني مش بس لأنه إلى رموز دينية، لا بس أنه بحب الأسماء القديمة. تصوروا من خيال ميلينا قدي عمره صار 6 أشهر سموه يوسف، خلق بيوم عيد مار يوسف، ما سموه لا جو ولا جوزيف، سموه يوسف

0: Gott. Hi, شربول.
1: ولك انا اشتقت لكم كثير. شربول امبارح كانوا كمان شركه امطانوس تريدينج عند بنتي بالمدرسه. عن جد شو هالناس يلي بيعقدوا وشو كريمين كانوا عند بمدرسه البيزونسون بعبده. تحيه لك اماندا ولا بنوتك ولا امطانوس تريدينج لكل المدارس اللي عم تستقبلنا وعم تستقبل امطانوس تريدينج.
2: شو اسمك اللي شو اسمك؟
0: أيوة شربية. نحن نحبك كثير. نحن هنا مدرسة الأنطونية.
1: لك وأنا بحبكم. والماما سابين بعتت لي إنه بليز شربول رد عليهم لأنه زعلوا منك كثير. بدكم تبعتوا لي فويس إنه منكم زعلانين بقى. لأنه نحن بنحط الفويسات بشكل عشوائي, يعني ما مننقى أو منختار أو منفضل حدا على التاني. قديش عنا وقت من مرة, ما بدنا حدا يزعل. يلا ميلينا بس لحظة بدي أشوف إذا بعدهم زعلانين أو خلاص. يلا عم يبعثوا لنا فويس. يلا أسرع. يلا ثلاثة اثنين بطلوا. كانوا عم يبعثوا مبين إنه عم بيسجلوا. رجعوا يسجلوا. يلا بدي اعرف اذا بعدكم زعلانين او خلص مش الحال.
2: بعد فاضي ماشي معي لعند الماضي تكتب لك قلبي باسمك.
1: شو اسمك؟ معقول اهلنا عصيرة الاسامي؟ قديش الاهل بيتعبوا واوقات بيتخانقوا مع بعضهم ولحتى يختاروا لنا اسم. سبحان الله شو ما كان الاسم, يعني بس الواحد يبلش يكبر شوي شوي بيقولوا انه الاسم لبسه لبس. يا ريت لنشوف مالينا اذا زعلوا.
0: احنا كثير انبسطنا انه سمعتنا.
1: وبدي ارجع احط لكم الفويس مره ثانيه تبى تزعلوا مني.
0: هاي شربية. نحن نحبك كثير. نحن هنا مدرسه الانطونيه.
1: ولك تحيه كثير كبيره لكم.
2: قلبي لا تفتح.
1: يلا مالينا بدي
3: هاي شربل. بكره عيد اختي.
1: ولك الله يخلي لكم اياها.

0: مدرستي بسلمك عباد الحنة لحب كنتين لحتملك عباد الحنة
1: فير حنة؟ آه يي هيدي ربيكا ربيكا أبي رزق يي يي باردون ربيكا صغيب وعم بتقلي بدي سلم لك على بير حنة بير حنة الطيار يعني رئيس مدرسة سيدة الويزة ربيكا بدك تفوتي عند بير حنة اليوم وتبوسيه وتقلي له حزار بير حنة هيدي البوسة من مين ما تقلي له دغري من شربل وميلينا لا بتحذري بتقلي له مين بعت لك بوسة أو فجأة أنا بدي أوزمو إيه ما بدي شيء بدكن أوزمو فوتوا على الويب سايت tomtanostrading.com وطلبوا بيعملوا لكم أسعار كتيرة وإذا بتكتبوا أغاني 15 أنتوا عم تطلبوا بيطلع لكم حسم بيرجع على سعر الجملة 15% يلا كل تلاميذ المدارس اللي عم يسمعونا والأهالي اسمعوني لأول مرة بدي أخبركن عن شيء كتير كتير كتير طيب قسم كتير كبير منكن بيعرفوا وضايقوا من قبل وفي ناس رح تتعرف عليه لأول مرة ويلا أولنا الراديو حتكون شيء خرج الشنطة ينحط بالشنطة مثل سناك على المدرسة تقولولي منكم سامعين بالكريسبي كرواسان مين سامع بالكريسبي كرواسان خبروني على 71 98 9 8 9 الكريسبي كرواسان هو كرواسان مغلفة ديلي فريش برودكت يعني كل يوم كل يوم كل يوم بيعملوا منه طازة وكل يوم بيتوزع فريش بالأسواق على السوبر ماركت وعلى المحلات وحتى على الدكاكين الصغيرة كريسبي كرواسان بيتم إنتاجها بمعمل حديث جدا كل التجهيزات والمكانات جايبينها من إيطاليا ستانلس ستيل أوتوميتد يعني بيشتغل بشكل تلقائي وأوتوماتيك يعني مش أنه أكيد في ناس بتكون عم تشرف على المكانات بس كله سيستام أوتوماتيك بيشتغل وفود جريد يعني يلي بيشتغل بهذا المجال بيعرف شو يعني فود جريد بمصنع الكريسبي كرواسان الفود سيفتي هي أولوية أساسية عندهم مثل ما قلنا مصنع آلي بالكامل وعندهم معايير عالية للسلامة الغذائية والتوزيع مثل ما قلت بشكل يومي وعلى كل المناطق اللبنانية يلا بليز ما حدا قال لي أنه داي الكريسبي كرواسان والله بلا في حد عمل نيكولا عمل شربول من ضغط الشغل أنا أوقات الترويقة الغداء والعشاء والعشاء بيكون كريسبي كرواسان وعلى الطريق لك ألف صحتين شربول الكريسبي كتير طيب الكريسبي كرواسان
2: بونجور شربيل
1: بونجور ماري
2: صباحك بدي قول بونجور لتريسا وآدي هلأنا رايحين مع بيون على الإيكول بعد ما وصلوا إن شاء الله لحقوا يسمعوا الفويس
1: إن شاء الله يكونوا سمعوك يا ماري عم تقلي ماري شربول الكريسبي كرواسان كتير طيبة وأنا بحب على تشيز واو كل خلص توقف الدعاية مارينا كل المستمعين بيعرفوها سيمون عم تقلي شربول كريسبي كرواسان كتير طيبة وفي كذا طعمة هلأ رح خبركم كم طعمة عندهم بفتكر شي 9 إذا مش غلطان
3: شربول الكريسبي كرواسان كتير طيب كتير طيب والحشوة تبعون مليانة كان جبنة كان زعتر شوكولا لا لا يعني شابوبا
1: قصة كبيرة كريسبي كرواسان عندهم أنا اللي مبين قدامي عم شوف الصور 9 نكهات
4: شربولا بونجور أنا بونجور. أول مرة بحكيك إلك بس عطول بحكي مراي معك رولا مشربت كريسبي كرواسان مين ما بيعرفه كتير طيب كان عتشيز أو كان شوكلت كتير طيب
1: خلاص يا عمي ما في لزوم بقى أخبركم
5: كيفك خي رجع صوتي لعلى على الإذاعة
1: والله أنا كتير منيحة هل أدي صوتي يا نعمان نعنوع وناعم مثل صوت ميراي
6: عم سمي لك توك توك
1: يلا رح أدلكم النكهات اللي عندهم إياها. أول شيء عندهم كرواسان محشي بكريمة الفستق، عندهم كرواسان اللي عم نحكي الكريسبي كرواسان محشي بكريمة البسكوي، عندهم نوع ثالث محشي بكريمة بطعم الفراز، هيدي قصة كتير كتير كتير كبيرة. عندهم نوع كرواسان محشي بالكريمة، كريمة بس. عندهم كمان نوع خامس كريسبي كرواسان محشي بالشوكولا وكريم، يعني مش هيك لحسة مثل ما بقولوا. كمان عندهم نوع سادس كريسبي كرواسان محشي بالجبنة مع الزيتون، نينهم مع بعضهم. وعندهم هلا مثل ما قلت للمستمع من شوي بتحب العتشيز، عندهم كمان في بس على تشيز بس. وعندهم كريسبي كرواسان هيدي دقوها على زعتر، هيدي ما بتتفوت. واو على زعتر شو طيبة. اسمعوا يلي منو عارف انه الكريسبي كرواسان كمان عندهم دونات نفس الانبلاج، يعني المغلفة بطريقة مثل الكريسبي كرواسان، بس هي نوع من الدونات محشية بالشوكولا كمان مغلفة بطريقة كتير مميزة. هات لأشوف نعمان شو عم برد علي، وين اختفى شربول. أنا بحب كتير كريسبي كرواسان على زعتر، ولك ألف ألف صحتين ساندرا. تفضل، بيعرفوا كل شيء. وشربول ساندرا عم تقلي أطيب كرواسان هو الكريسبي كرواسان، ومعملهم موجود بزكريت. سبعتيني يا ساندرا، صلى الله عليكم. شو هالمستمعين؟
6: بونجور شربيل، صباح الخير. لا والله أنا ولا مرة سمع فيه كيف كريسبي كرواسان.
1: وين عايشة يا نادية؟
6: هلا رح أقطع. يلا خبرنا عن شوف شو الوضع. شوف شو أي طعم بدنا ناخد.
1: صديني
6: إن شاء الله يكون فيه بسوبر ماركت.
1: وين ما كان ما عم قلك، وين ما كان بكل لبنان. نادية مش بس بالسوبر ماركت، حتى بتكاكين الصغيرة بتلاقي، هي بتشوفيها مثل هيك المغلفة، يعني مثل مربعة وكبيرة، يعني أوقات ما فيك تاكليها لوحدك. بعرف أنه ضيعتكم بهالتسع أنواع، لأنه كل نكهة أطيب من التانية. وشو خرج ينحطوا مثل ما قلنا بشنطة المدرسة أو للمكتب وللشغل. رح أعطيكم الرقم إذا عندكم كمان، أنتم عم تسمعونا إذا عندكم ديكان محل ناولنا أو ميني ماركت، هلأ أنا بشك ما يكونوا واصلين لعندكم، بس إذا بدكم تطلبوا من عند معمل كريسبي كرواسان 03-267-664. يلا كمان هيدا الرقم لكل الإذاعات اللي بتلفون لكل المعلنين تبعنا. عم سهل عليكم، صرت عم نعطي أرقام التليفونات لحتى ما تفوتوا تفتشوا على السوشيال ميديا. رقم كريسبي كرواسان 03-267-664. فإذن إذا بعده مش موجود بالمحلات والكاكين صغيرة، اتصلوا بشركة كريسبي كرواسان على الرقم 03-267-664، ودغري بتوصل البضاعة لعندكم وبشكل يومي مثل ما قلنا وطازة. كريسبي كرواسان كل لقمة إلى طعمة، شو بقوله مش لقمة، شو بقوله كل كاتشة إلى طعمة، وكل طعمة إلى حكاية غير شكل. قصة كبيرة، قصة كبيرة الكريسبي كرواسان.
7: مهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: كليو هو الحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
2: للتواصل مع شربل السعادة واتساب 71 989 989.

بدي لكم غير انتو احسن عالم واحلى مستمعين. صباح الخير لكم جميعا.

صباح الخير لكل شخص بلش معنا من الساعة 6 الصبح، ولكل اللي عم يسمعونا تباعا وين ما كنتوا، بالبيت، بالسيارة، بوصلتوا على أشغالكم، لكل مطرح عم تسمعونا فيه تحية كتير كبيرة لألكم مني ومن ميلينا. وأنا راسي تخربط ومن جوا لساني تربط وقعت ورحت بغيبوبة. أهلا وسهلا فيكم بصارت ستة من جديد لكل اللي فتحوا الراديو هلا، وأكيد عم يتسألوا وين ميراي. ميراي ما قدرت اليوم تجي على الإذاعة، إن شاء الله بترجع بتلاقيكم بداية الأسبوع اللي جاي. لكم نهار يكون هادي، ما تسمعوا فيه إلا الأخبار الحلوة، وأهم شيء أنه ما تتعبوا بشغلكم اليوم، وكل يلي عم يسمعونا على الطرقات تكون طرقاتكم سالكة. ما حدا خبرنا عن عشة السير.

يلا حدا مهضوم رقم بينتهي بخمسة ثمانية خمسة. شربون لحقتهم لمالينا وميراي امبارح على الغدا بمطعم كبة زمان. كانت مالينا عم تسمعنا وبعتت لها قالت لي إذا بتجي اوعى خلينا نتنفس بدنا نتنفس. يلا كانت عم بعمل شغلة بمكتبة الديلي بريس امبارح بزوق مصبح بدي وجه تحية لكل اللي بيشتغلوا بديلي بريس. اجت مدام هونيك بالمكتبة قالت لي شو مبين ما رحت على الغدا؟ طلعت ما بعرف قلت لها نعم أي غدا؟ قالت لي على كبة زمان مع أساس لاحق ميلينا وميراي.

0: أمولة أمال عم تقولي شربول دخلك يا شربول رح أنتو في شعرات من العجقة. وين بأي منطقة في عجقة؟ يلا بدكم نلعب لعبة حلوة ميلينا، بدك نعمل أبراج، كل المستمعين عم يطالبوا بالأبراج. يلا حضرين لحالك، بس تصير ميلينا جاهزة هي بتعطينا التوب من عندها.
1: صباح الخير شربيل. لا العجقة بالنسبة تبع الفياضية بعضها الحمد لله.
0: عادي عادي، مع صور كمان ومع دليل. مش شايف حدا قبل. يلا ليك كل صور عجقة.
2: بونجور شربل، كيفك؟
0: بونجور.
2: شو بدي خبرك عجقة السير؟ أنا مش مارق بحياتي هالعجقة مثل اليوم، حسة في شيء كتير غريب. نحن على رجعين من بعضة يعني من الأنطونية، ما عم نعرف نوصل وين ما كان مسكر السير.
0: يا صديقتنا موني، هيدي عجقة الحفرية اللي عاملينها وزارة الأشغال، وكمان لقيوا إنه في قصر مقدوح كمان مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان عم يزبطوا. بتعرف الشغل عنا بلبنان لازم ينعمل على مهل، هيك شغل نظيف بده وقت يعني، ما بينعمل بسرعة. مش معقول يضووا ويشتغلوا بالليل، بفتكر لازم تكونوا صرتوا معودين. يلا خلونا نبقى مع أبراج اليوم وتوقعات الأبراج، شو بتقلكن؟ يلا اسمعونا أول راديو
3: توقعات الفلك والأبراج.
0: بنبلش مثل العادة مع برج الحمل. نهارك فيه حركة وما تحمل حالك فوق طاقتك، شغلة صغيرة بتخلصها اليوم بتريحك كتير بكرة واللي بعده. مواليد برج الثور، ركزوا اليوم على شغلكم، ما تشتتوا حالكم، في خبر حلو أو جواب كنتوا ناطرينه اليوم ممكن تسمعوه. مولود برج الجوزاء، نهار مناسب للحكي وللتواصل مع بعض، كلمة منك ممكن تحل سوء تفاهم قديم. مواليد برج السرطان، خففوا تفكير زيادة اليوم وخلوا نهاركم يكون أبسط وبدون تعقيد، في شخص قريب منكم بحاجة أنه تسمعوا له اليوم، ما تسكروا دينيكم. مولود برج الأسد، عندك حماس كتير قوي وعندك حضور كمان قوي اليوم، بس ما تستعجل بالحكم على حدا وخفف شوية أحكام. مولود برج العذراء، ترتيب الأولويات بريحك كتير، خلص الأمور المهمة وترك كل التفاصيل الصغيرة لبعدين، ما تكركب حالك وتعجق حالك. مولود برج الميزان، هيدا نهارك اليوم 2 اكتوبر، نهارك هو، حاول انه تعمل توازن بين شغلك وبين انه تكون مرتاح، ما ترضى الكل على حسابك، عمول اللي براسك. مولود برج العقرب، حدثك اليوم كتير قوي، اذا في شغلة مش مرتاح لها خد وقتك قبل اي قرار اليوم. وصل مولود برج القوس، تغيير صغير بروتينك بيعمل فرق كبير بمزاجك، اليوم هو نهار مناسب كتير لألك وللحركة ولكل اللقاءات اللي ممكن تعملها اليوم. مولود برج الجدي، عندك مسؤوليات كبيرة اليوم، بس ما تنسى انه تعطي حالك شوية وقت، خطوة عملية اليوم بتفيدك لقدام ونتيجة بتبين بالأيام اللي جاية. والله أنا بتطلع بميلينا وبستوحى الأبراج. مولود برج الجدو الجدي، ميلينا برمي وجهك، بشرفك برمي وجهك، لبكتيني. مولود برج الدلو، فكرة جديدة براسك ما تهملها، يمكن تكون بداية شغلة حلوة وكتير مهمة بالنسبة لك. وصل هلأ ختاما لمولود برج الحوت، نهارك اليوم عاطفي بامتياز وأكثر من العادة، كلمة حلوة من شخص بتحبه رح بتفرحك. يلا حضر حالك.
3: صفات مولود اليوم.
0: مواليد 22 الأول، هن من برج الميزان، عندكن عادة حس قوي بالتوازن، بتحبوا الهدوء، ما بتحبوا المشاكل، ما بتحبوا أبدا المواجهات، انتو كتير اجتماعيين، ما بتحبوا الجمال، بتحبوا التنظيم والترتيب، وعندكم قدرة حلوة انكم تسمعوا للطرفين قبل ما تحكموا. بس انتبهوا من شغلك كثرة التفكير والتردد، هيدي مش منيحة لإلكم. ومش كل قرار بده اجتماع وزارة، يعني فيكم تاخدوا قرار بسهولة. وبدي أقول كل سنة وكل مواليد 22 الأول بألف خير بالصحة والفرح، إن شاء الله يا رب ما بتعيشوا إلا الأيام الحلوة. بدي عيد كل مواليد اليوم 22 الأول بأي سنة كان، بغض النظر عن السنة، من مواليد اليوم المشهورين النائب السابع عقاب صقر، وين صار دخلكم؟ من مواليد 22 الأول سنة 1975 لك شو زغطور، كمان الوزير السابق محمد فنيش من مواليد 22 الأول 1953، من عيدهم.
4: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
0: هلا خلصنا الابراج، بس صار وقت شو شي حطته ملينا على وجهها وعم بتضوي تضواي من ورا الازاز، يا ويلي. يلا مين بيعرف ملينا شو حط على وجهها، شو مدهن اليوم؟ شو هالمستمعين اللي بيجننوا الأسكية لك، برافو. رقم ينتهي ب 283 غليموري، زيت زيتون. تفضل تفضل، قال دهني زيت زيتون.
5: يوم ما عم شوفك
0: شو بيعمل زيت الزيتون لك عنا غليموري، مندهن زيت زيتون. تعرف قد ايه حقه حق تنك زيت الزيتون؟ معقول نحطه على وجهنا او على شعرنا؟
6: عشر بول عن جديد. انا قطعت على الورد اجيب كريسبي كروسان بس ان يابا ما لقيت.
0: ايه وين؟ اي منطقه؟
6: يلا خليني اجيبولن.
0: لا بشرفك
6: نجربوا.
0: رح ابعت لك رقم الشركه وبتقلي لهم بليز يتصلوا بالمحل او اعطيه للمحل 03 2 6 7 6 6 4. يلا رقم شركه كريسبي كروسان صار عندك. لأنه عم يعملوا يا نادي عم يعملوا دعاية على أغاني أغاني بالفترة الصباحية، يعني رح بيصير في طلب كبير.
5: ولا قادر شوفك لحظة عني بعيد.
0: فضل شربول، أنا ستي الله يرحمها كانت تدهن إجريا بزيت الزيتون، قال بتحب يضلوا يلمعوا، وعاشت 100 سنة من ورا زيت الزيتون.
5: مع غيرك لا ما في.
0: شو هالجليموري؟ أول شيء باسم شركة جليموري بدي أعتذر من كل المستمعين يلي ما قدروا بفصل الصيف يحصلوا على كل طلباتهم خلال فصل الصيف لأنه كانوا للأسف out of stock. بس الخبر الحلو أنه جليموري رجع وصار متوفر من جديد وين ما كان. جليموري منتجاتكم المفضلة صارت ناطرتكم، ووعد من شركة جليموري أنه هالمرة ما رح يتكرر هالشي، وهن حريصين دايما انه منتجات غليموري تكون متوفرة لإلكن. شكرا على صبركن وثقتكن ومحبتكن لغليموري.
5: حس اللي فيه انا بدي،
0: ما في شي بنحكي عنه بكل تواضع الا ما بصير out of stock. غليموري هي براند ايطالية للعناية بالبشرة، مصنع مثل ما قلنا بإيطاليا بجودة كتير عالية، استعمالها كتير سهل وأسعارها كتير مناسبة للجميع.
5: وحياة الحب اللي بحبه العينيك.
6: هيدا الغرام، الغرام يا شربول،
0: الغرام
5: حنو بشتاق للمسة.
0: هيدا عمول انه عم تطلع فيه عم بتضيعيني
5: كتر الجمال،
0: عم بتبركش بلساني
5: وفن عليك.
0: ميال يلي فيه بحياته هيك عن جد لكل رجال عم يسمعونا، يكونوا نسوانكم بنفسية مالينا، مع احترامي لكل النسوان اللي عم يسمعونا.

0: فكرة من جليموري انه العناية بالبشرة ما لازم تكون معقدة او بدها عشرات المنتجات، مجموعة بسيطة من المنتجات الاساسية بتساعدكم لحتى تعتنوا ببشرتكم بطريقة كتير سهلة، واهم شيء بدون ما توجعوا جيبتكم. بطل قال أديل انت وصلتي على المستشفى، ليش بعدك عم تسمعينا بالمستشفى؟ تميلنا بالمرضى. قالت لي شربول كانوا بالزمان يحطوا شيء اسمه بريانتين، سمع فيه ميلينا، سالي امك بريانتين هيك تبتها بري ي الف نون ت ي نون، والله بعدني عم بعرف هجي. ايه وحتى بالفرنسي كتبتها بي او ار بريانتين.
1: منك ما بملا انا ولا عيني
0: يا جان دارك، العجقة معروفة من وراء الحفرية اللي عاملينها وبطلت تعرف تخلص. هيدي لو بالصين أو باليابان بوقت حفرية الجمهور والفياضية كانوا عملوا جسر بطول 30 كيلومتر. بريانتين

0: صوتك أدال انقطعت الكهرباء. سميرة بيتور بفرنسا عم تقولي شربول بدي فتش إذا بلاقي هون بيتور. بس سميرة لحظة، نحن بهمنا تشجعي الوكلاء الحصريين لجليموري بلبنان وبالإمارات وبالسعودية، شو بدنا بفرنسا؟ تشجعين للفرنسوية. يلا رح بعطلك رقمه نحكيهن وشوفي شو الطريقة. 71-0-80-74 هيدا رقم جليموري إذا بدكم تطلبوا من عندهم. فإذا 71-0-80-74 يعني ما رح أقعد عد شو عندهم منتجات، بس أنتم فيكم تفوتوا عندهم على الإنستغرام عملوا لهم فولو جليموري أندرسكور كوزمتكس. كمان فيكم من خلال الويب سايت glimorecosmetics.com فيكم تشوفوا. يعني أنا بنصحكم مثلا إذا بدكم تنطفوا هيك البشرة وشكم، عندهم الفيس ووش جليموري، كمان عندهم سيروم لترطيب وعي العناية بالبشرة، عندهم الكريم بتشد الوجه وهيك بتعطي البشرة نعومة وبتحسوا إنه البشرة بتصير رطبة، كمان عندهم الآي كونتور لمنطقة تحت العين، عندهم كتير قصص الاس بي اف للحماية من الشمس، عندهم السكين كير يعني بسيطة، سكين كير بسيطة بجودة عالية وبسعر مثل ما قلنا بمتناول الجميع. يعني هالقد بعرف أحكي عن الأمور النسائية، إن شاء الله تكون وصلت الفكرة. بس أنا بدي أقول إنه بس نقول اهتمام بالبشرة وعناية بالبشرة يعني مش شيء بس بخص السيدات والصبايا، لا كمان رجال أنتو كمان بحقلكن تستعملوا منتجات جليموري لوشكن، عن جد كتير كتير مفيدة للبشرة. فإذا رح أرجع مرة لكم رقم الجليموري إذا بدكم تطلبوا من عندهم، كتير عم يهتموا بالمستمعين. 71-0-80-74 فإذا 71-80-74 رح نتوقف مع بريك ومن بعدها بنرجع بنكمل. قطعنا تاني ساعة من برنامجنا، بعد عنا النص ساعتين.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كلمة غني عم بتندل كلمة أرقص عم بتفلل،
1: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي بتشدي
1: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: Les Nuits Nostalgie présente.
4: Si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
5: Pourquoi je vis?
6: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert. October 17th.

نسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.

0: صباح النور من جديد لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان على 87.9 وبكل أنحاء العالم تسمعونا أونلاين أو على تطبيق أغاني أغاني. في كتير أبليكيشنز اخدين أغاني أغاني بتقدروا تسمعونا كمان إذا ببيوتكم على الكيبل فيجن على التلفزيون كمان فيكن تسمعوا أغاني أغاني, وإذا بالمكاتب فيكن تفوتوا على الويب سايت أغانيأغاني.com وكمان بتكملوا تسمعونا بلبنان وبكل دول العالم. بدي أتمنى لكم بقية أوقات حلوة, نحن باقيين معكم للساعة 10. بدي أرجع أعتذر نيابة عن زميلتنا ميراي مزرعانة, ما قدرت اليوم تكون معنا على الهواء. إن الله راد الأسبوع اللي جاي بترجع بتلاقيكم, ما بها شيء, ما تعتلهم لأنه كتار عم يسألوني. لا بالعكس صحتها كثير منيحة, ما في شيء أبدا, بس بريك استراحة. بدي بعت لي شغلة أنطوني توما, هات لنشوف شو وضع الطقس. هلا ما بدي أحكي عن الشتوية, بعد شوية بحكي بالتفصيل, لأنه مثل ما عم بقول لي أنطوني توما أنه ناطرتنا الشتوية كتير قاسية. وهلا بقلكن أي متى رح نبلش نشوف التلج. يلا ملينا بدنا نهرب من ميروبة لأنه مازوت ما رح منعب السنة. طقس اليوم بحسب المتخصص بالأحوال الجوية والراصد الجوي أنطوني توما, الطقس رح بيكون ماطر بغزارة خاصة بين الساعة 1 للساعة 8, 1 الظهر للساعة 8 بالليل, مع تشكيل خلايا رعدية بأوقات كتيرة رح بيكون بتكون كتير عنيفة. وبيتوقع أنطوني أنه تكون أنه تستمر هيدي الحالة حتى صباح بكرة السبت, وبتستمر فرص تشكل بعد شو بقوله زخات المطر حتى مساء بكرة السبت. يعني في حالة من عدم الاستقرار محتمل أنه تصير كمان يوم الاثنين ويوم الثلاثة اللي جايين, لكن يعني رح بيتابعوا تأثيرها بسبب تفاوت يعني في بعد إذا بدكم ممكن يصير في تغيرات بالطقس, يعني بركة بكرة بتتوضح صورة أكتر. هلا بعد شوي رح تتفاجئوا بالأخبار اللي بعت ليها أنطوني توما, وقديش الشتوية قاسية مثل ما قلنا, والتلج مبلش عبكير قبل عيد الميلاد بكتير, يعني رح تشوفوا تلج بتشرين تاني, وقبل عيد الميلاد ملينا مبلش شوف تلج على 700 متر و900 متر و1000 متر و1200 متر. اليوم في عنا سيربريز, هيك دق الباب, رايح لحتى جيب ماي, دق الباب, بفتح الباب بشوف حدا, شخص عم بدق الباب, يمكن قلي ما بعرف شي 25 سنة مش شايفه, بس كنا سوا بالمدرسة وجاي من مارساي من فرنسا, دايما اللي بيحكينا بعده مثل ما هو, والله عليه ما تغير, يمكن السفر بيريح. يا بيزين بدي لك صباح النور.
1: صباح النور.
0: بدي أقرب قد ما فيك على الميكرو, بعرف القعدة شوي صعبة. جابي بلك اشتقنا لك كتير.
1: احنا بالأكتر
0: دايما بتسمعنا بمارساي
1: على طول.
0: أدق لك بمارساي جابي؟
1: إلي هلأ بفبريه بيصيروا 4 سنين.
0: 4 سنين أنت وعائلتك أكيد؟
1: عائلتي لحقتني بعد سنتين.
0: وكل شيء ماشي الحال الشغل؟
1: كله ماشي استابل ترانكيل.
0: بأي مجال عم تشتغل؟
1: أنا بعنا بريسينج مصبغة, بنشتغل أدري كونتيرونتال سوفيتال نوفوتال مع الوتيلات.
0: يلا بس اطلع من جابي بتذكر لك, قرب قد ما فيك جابي إذا بدك قرب من الميكرو سوا. أنا عم بحكي مع جابي بتذكر بأرز لها الضيعة الحلوة كتير بعكار, ضيعة كتير حلوة, عندنا كتير أصدقاء وأهل وقرايب بأرز عم تطلع الضيعة
1: على طول, كل ما بيجي ريحة التراب بأرز لغير شيء.
0: حتى بأي متى من شيء أسبوعين كان في حفلة لجوقة المجد شاعر حبيب أنطون وشاعر بنحبه كتير, حتى دقل لي حبيب قال لي إذا بطلع معه, قلت له بس كان عندنا مهرجان التفاح, قلت له هالضيعة كتير كتير بحبها, وتاني يوم خبرني قديش انبسطوا بحفلة بأرزلة بعيد مرفورة. كثير حلو هالموقع, موقع الكنيسة والنهر وهالعادات الحلوة. قديش بقى إيجابي بلبنان؟
1: إذا الله راد الأحد جاي فرصة قصيرة كتير,
0: لازم نعمل زيارة أنا وياك, نروح على الأبوتر رح نعمل زيارة للرئيس العام, رئيس
1: العام,
0: رئيس عام جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة بير الياس سليمان, تحية كبيرة له اللي هو من عندكم من بأرزلة, وكنا أنا وياه سوا بالأبوت. شو بدك تخبرنا عن فرنسا؟ مرتاح بالعيشة تأقلمت هونيك
1: يعني
0: توعيتك؟
1: بالنهاية عم تترك البلد وعم يخلوك تترك البلد, إن شاء الله تترك البلد
0: للأسف
1: للأسف كرمال يكملوا هالشباب اللي عندك مدارس جامعات. والبروجكت انه في حال الله وفقنا وكل شيء رح ننزل تبيقول الريدو ونرجع على البلد. يعني
0: يا ويلي سبقتني هالسؤال بدي اسألك ايه يعني شو الظروف اللي بتخليك او خلص شلت الموضوع من راسك انه ترجع لبنان؟
1: لا لا ما البيروح يعني انت عم تروح بعمر 56 بلش دو زيرو هذا صعب كتير. حتى في كتير قالوا لي اكيد انت مش هربان من لبنان عامل لك شيء عملي بلش ب 56 تبلش صعب يعني ما تروح بعيد. عندي الكبير هون عليه كل شيء.

0: غيرت وين ما كان.
1: ايه غيرت يعني
0: تدفع كتير تاكس
1: تاكس كتير مش شوي. حتى في ناس بتسكر كذا شهر مشي ما تتخطى الرقم مشي ما تدفع 27% تدفع 17%. ايه يعني يلي هذا يلي مينيمو مثلا كروز الدخان 120 اورو بفرنسا بينزلوا على ايطاليا او على اسبانيا بيجيبوا ب 60 اورو.
0: انت من اول ما رحت على مرساي او بلشت بباريس؟
1: نو لا انا رحت على مرساي شفت هالبروجي وحكيت معهم وبعنا اللي قدرنا بعناه بلبنان تنروح نقلع.
0: شو بدنا نقول لك هلا الله يكون معك وهيدي خبريه حلوه لانه كل ما تلتقى بشاب لبناني وصبيه حاطين قدامهم وحلمهم انه يفلوا من هالبلد انه ما انه الامر سهل ابدا بقى انه
1: هي شغله صغيره بخلوني يفلوا اللي عم يضل عم يروح عم يضل ليش؟ اللي عم يروح من هون عم يروح ابن جامعه. ابن الجامعه عم يروح يبلش ويخلص ويخلص ماستر ويبلش شغل. الافونتاج هونيك يلي هيدا اللي معنا اياه نحن انه اول كشف حساب تبعه اول معاش ثاني معاش ثالث معاش بظرف 7-8 معاشات تعرف على حدا صاروا اثنين عندهم معاشاتهم بيقدموا على بنك بيعطوه بيت بيعطوه مصاري 200-300 ألف بيقلع. هيدا الافونتاجات اللي برا يلي عم يخليهم يجبرهم يضلوا عم يفوتوا بهالبروجي لبعد 4-5 سنين ياخذوا باسبور عم يعلقوا. والافونتاجات يلي هي الكريديت البنوك يلي هيني هذا اللي عم يساعد هالشبيبة اللي عم تروح من هون.
0: صحيح. يعني على أمل كل اللي هيك اللبنانيين هلا أكيد هيدا حلم إنه يرجع كلهم سوا أصلاً هالبلد ما بيساعون كلهم بس بدنا نتمنى لهم شو بدنا نقول أيام حلوة وين ما كانوا وين ما اختاروا في أوقات مش هن اختاروا مثل ما أنت قلت يعني ظروف هالبلد للأسف والمسؤولين بهالبلد هن اللي جبرون يفلوا ويتركوا هالبلد بس إذا هن كانوا مبسوطين ومقتنعين الله يكون معهم. أنا بقول وين ما كانوا
1: أنا شوي قصتي أهيم من غيري يعني أنا إذا يوم بدي أرجع عندي بيتي عندي الشاليه تبعي عندي البزنس تبعي بعده ماشي مأجره
0: فيك ترجع تقلع
1: فيني أرجع بليميت معين مش مثل بدي يروح ويرجع يجي ليشتري بيت ويعمل هون ويعمل هون
0: صعبة.
1: ايه هذه هون شوي بتكون
0: صحيح. يعني جابي بدنا لك اهلا وسهلا فيك بلبنان اي متى مسافر جابي زين
1: الاحد اذا الله راد
0: هيدا الاحد
1: اذا الله راد
0: الله كان لازم اشوفك فتره اطول
1: ايه
0: يلا توصل بالسلامه جيت انت وعائلتك او لوحدك
1: جيت لحالي اجوا هني بالسفر ما في غير اجي غير بفتره ايلول يكون لو سيزن
0: يلا ان شاء الله بنشوفك على طول بلبنان
1: اذا الله راد
0: يلا وكمل اسمعنا كيف جابي قد ايه لك بتسمعنا بمرساي
1: الي من نهار وصلت على مرساي
0: اف انا كنت تسمعنا بلبنان قبل واخذتنا معك
1: حتى الموظف اللي معي تشتغل قلت لي
0: لبنانيه او فرنسيه
1: او رومانيه هي بقى غني
0: فانا بدي اتشكرك جابي وانبسطت كثير انه رجعنا التقينا فيك انه اغاني رجعت جمعتنا ميرسي لك على هالزياره وميرسي على الشوكولا اللي جايب لنا اياه وما كان لازم تتعذب يلا بتمنى لك وقت حلو جابي في شيء بدك توجه تحية لحدا
1: يسيبك الله يوفقكم والله يحمي هالبلد
0: أمين
1: أهم شيء نرجع لبنان القديم
0: كل اللي عم يسمعونا وقدر أقول لك مبرات لبنان زياد خوري من دبي تحية كبيرة لك سميرة من تور بفرنسا جورج عطية من باريس جيهان وهاني بكندا خلدون بتورونتو كمان تحية كبيرة لكم وهيك يحكينا بموضوع بيحز بقلبكم مثل ما بيقولوا موضوع الغربة بس يلا إن شاء الله نشوفكم قريبا
1: قلت لك إياها وجاب قلت لي إياها لست ميراي المهم جرب الغربة ما يحكي فيها
0: صحيح لك صدقنا أنا قعدت شي 3 أشهر بسيدني وقتها وكنت أطلع كل يوم مع ميراي هاي أول ما اشتغلنا أنا وميراي كان كل اللبنانيين رجال الأعمال اللي التقينا فيهم ولايف على هوا الإزاعة كنا بغير إزاعة قبل كانوا أول شغل يقولوا أنه يتوجهوا للشباب لبنان ما تفكروا أنه جايين على أستراليا بكون تلاقوا شجر بالطريق وتقطفوا مصاري الغربة كتير كتير صعبة وصدقني التقينا بناس يعني أنا كنت قص شعري عند حدا لبناني عليه ديون يعني بيسدني موجود وإله زمان وعليه ديون وما عم يقدر يسكرها ما تفكروا هالقد هينة الاغتراب كتير صعب خلوكم بهالأرض يلا إن شاء الله قريبا هيدا الأمنية رح نضل نقولها دايما إن شاء الله قريبا الوضع بيزبط شو متفائل؟

0: في تفاؤل ما فيك تكمل.
1: جابي اخر سؤال خطر على بالي هلا، لحقت زياره قداسه البابا على ليون 14؟
0: بس كتير
1: شو هالتعليقات، شو هالاستقبال،
0: يعني هن صدموا.
1: ايه ايه راح يكون العالم كله انصدم.
0: بالمعنى الجورناليست قالوا انه غريب بلد لايك ومليون وثمانين ألف بالملعب، اللي طلعوا بوجهن قالوا لهم ايه اكيد ماكرون، اكيد ماكرون والدولة لايك، بس نحن كل عمرنا كويتلي ومسيحية.
1: شو حلو. هلا اكيد يمكن في منهم نزوا اعتراضات، يمكن حشرية جابوا اولادهم لحتى يشوفوا هالشخصية المهمة بالعالم.
0: في حدا نزل ما قدر قطع الطريق، اخذ المترو لتاني عند دوزيام ستا وطلع ليقدر يوصل، ليقدر يوقف على الطريق.
1: ما عمل لك يعني، اذا عم نقول في اشخاص نازلين حشريه لحتى يشوفوا قداسة البابا، ما بفتكر انه في شيء بيجبرهم يقعدوا ساعات بالطريق.
0: أنا وبالعشاء انا شوي هونيك بقصص الدين بنتبه عليها شوي اكثر، يعني في راهبي هونيك هي لبنانيه ومجازين، خبرتني وبحتواصل أنا معها أنه في كتير عم يتعمدوا، صار في صفاء 6000 في فرنسا هلأ بين ويرجعوا على المسيحية، وفي في في بأوروبا فيها التحرك القوي هلأ.
1: كان حلو كتير، تحية لك جابي وميرسي على زيارتك، وتوصل بالسلامة على فرنسا.
0: ميرسي باي باي.

0: وجه تحية لكل المستمعين اللي عم يسمعونا برات لبنان وين ما كنتوا عم تسمعونا. أكيد استمتعتوا بالحديث مع جابي الزين، جابي يلي بيسمعنا بمارساي وهلا موجود بلبنان، ومثل ما قال إنه الأحد راجع على فرنسا. شربول 100% اللي قالوا ضيفه جابي زين، ابني 25 سنة وبنتي 15 سنة وبنتي الثانية 4 سنين، كلهم موجودين بفرنسا وكل حدا منهم بمطرح. شكر كتير كبير لألكم، تحية لألك.
1: نهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بل

0: الحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كنت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 812-022-8080. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

من جديد بدي أقول صباح الخير لكل المستمعين يلي عم يسمعونا وين ما كان بلبنان وبكل دول الانتشار. مكملين معكم بهالصبحية الاستثنائية، وبدي أرجع أعتذر اليوم ميراي ما قدرت تكون معكم والتزامة منا تجاهكم وتجاه المعلنين معنا، فكمان قررنا نكون على الهواء معكم للعشرة بهاللقاء الاستثنائي اليوم.

ميلينا يعني مش هيك بالصدفة، أنا بقول لك المخرجة العظيمة المتألقة شو بقولوا لبلبة الإخراج، اليوم حطينا شرط مع ميلينا، إذا بتقدر بوصايتها بطريقتها الخاصة بتقدر تأملنا اتصال برولا شامية الممثلة اللي منحبها كتير قبل ما نسمعها على الإذاعة. يعني أنا بنطرها مناطرة لرولا، حتى وقت بصهر سهريات أنا عم بحضر إعادات لأسأل شي وهالسكتشات المهضومة يلي عملتهم، وهلأ بدها تزين شاشة الام تي في بهالمسلسل حلو كتير باهو الست لميا. ميلينا برافو شابوبا، نجحت بالتحدي.

0: يعني يا ريت بعرف مثل اقول كلمه ولعانه. مش كل الناس بيقدروا يضحكوا المستمعين وبيقدروا هيك يعملوا جو حلو. سبحان الله في ناس حضورها لحاله بيعمل جو غير شكل. تحية كتير كبيرة لك رولا شمية. وين شو ما كنت عم تعملي بها الوقت لك يا رولا؟
1: بونجور سربول. بونجور.
0: وعينيك أو أنت واعية؟
1: لا أنا واعية وبناطرة عندي ميتنج هلأ، بس كرمال عيون على مالينا هلأ محطك غالية كتير، بس كرمال عيون مالينا قلت لها تكرم عينك.
0: طول عمرك يا رولا. ما بقدر أقول لك شو صار قدامي هلأ، رولا أنت كل ولعت التابلت قدامنا. رولا بدي أسألك سؤال. كل يوم الساعة 5 خبريني، أنت بتكوني رولا الحقيقية على بعد الظهر ولا في رولا تانية بتطلع على الهواء؟
1: لا بعتقد المستمعين بيحسوا إذا في رولا تانية قدامهم. أنا بعملها لهالشغلة يا شرب من قلبي، يعني that's why أنت حتى لما بتكون عم تسمعني أنت وميلينا مرات بتبعتولي.
0: ما بقدر يعني صدقيني أنا ولا ما عندي صدقيني ولا مرة أنا رولا بدي لك شغلة
1: نفس الشيء
0: بدي أعطي شهادة، يعني أنا ولا مرة يعني قبل ما أصير على الهوى ولا عندي هواية، يعني بسمع أكيد بسمع بحب التوك شو وين في مذيعين مذيعات عم يحكوا، بس أنت سبحان الله كيف بتستفزينا. يعني ولا مرة بكون عم بسمعك بالسيارة إلا ما بحمل تليفون بدي شارك، بصير قولي الله انه الصبح وبعد الظهر كمان
1: يا الله ما اتشبك ما بعلي ما الناس اصلا بيكونوا مشتاقين لك كمان بعد الظهر.
0: رولا
1: عن جد يسمعوا صوتك.
0: عن جد بدي اقول لي اذا نيال اصحابك نيال اصحابك يلي عن جد على يعني هيك بالاعداد قد ايه بينطروكي باعدادكم الخاصه؟
1: ليك على كل حال يعني بدي اقول لك انه نفس اللي انا على زيجو نفس بالحياه الطبيعيه، هلا اكيد مش بوقت الشغل لانه وقت الشغل بنكون سيريس، بس بالاعداد بننبسط مع بعض بنضحك لانه ما في الا هدول المومنتس الحلوين بحياتنا اللي من هيك بنفضفض وبنفشخل. انه
0: ان شاء الله رولا هيك بتضلك بهالنفسيه الحلوه كثير، يعني انت مثل ما بقوله من جوا ومن برا بتجنن. بس رولا دخيلك خليني مره لانه في حدا رح ينتحر مدري شو رح يعمل. عبد الله الكوراني عم بقول لك وليك دخيل قلبك ودخيل شمالك وصوتك بقى اروعك.
1: خليلي لعبد الله ولكل المستمعين كل عائله اغاني اغاني اللي بحبونا ان كان الصبح ولا ان كان بعد الظهر.
0: واحذري مين عبيد
1: بدي اقول لهم يقبرني موديلكم والوانكم على بكره الصبح.
0: وليك دخيل الوانك وجمالك. رولا في حدا عم بقول لك بحبك كثير كثير كثير، احذري مين؟ أول كلمة من اسمه ميشيل.
1: أول كلمة من اسمه ميشيل بوصلي إيه لميشيل كتير كتير.
0: ميشيل الفنان ميشيل خوري.
1: يا حياة قلبي هيدا حبيب القلب ميشيل كمان يعني فنان بيندقله نوبة مثل ما بيقولوا على أخلاقه على فنه على طيبته على صوته الحلو وإحساسه.
0: وبس أنا عندي انتبه عندي شكوى بدي أقول على الهوى. ممنوع يلا. بقى رولا تسافري وتيتمينا بعد الظهر ممنوع.
1: ايه ايه ايه خلص
0: أنا ماني مجبور ماني مجبور أتقصص وأسمع غير برامج.
1: ما تسمع
0: اوعى ليكي. وأنا انتبه أنا لسان حال المستمعين يعني أكيد المستمعين بقولوا هيك رولا. طب خلينا نستفيد ما رح طول عليك بدنا نستفيد يلا. خبرينا عن هالمسلسل اللي دعايته بتجنن شو هالغنية الحلوة مع نادر القتات.
1: صحيح.
0: واو.
1: يعني بدي اقول لك انه ان شاء الله ينال اعجابكم شيء كثير حلو اشتغلناه من قلبنا. اول حلقه الثانيين بدي اعرف رايكم كمان
0: اكيد وانا على الهواء رح اسال المستمعين
1: وان شاء الله هيك ينال اعجاب المستمعين والمشاهدين
0: ان شاء الله يا رب. وعم تحضري شيء جديد؟
1: ان الله راد هلا عنا المسرحيه انا ونعيم وطوني ان شاء الله ب 15 شهر بقبرص وبعدين بابو ظبي.
0: بس عملتوا جوله عربيه ليه عم تحرمونا بلبنان؟
1: يعني ان شاء الله هلا قريبا لانه الوضع بلبنان ما بيسمح نبلش ونرجع نقطش ونبلش ونقطش فان شاء الله هلا بالشتويه ان الله راد ما رح نحرمكم من شوفتنا.
0: وحيط الله رولا انا بدي اقول شغله على الهواء يعني من هيك القصص الحلوه بحياتي اللي صارت قد ايه صار لك على الهواء باغاني اغاني؟
1: ثلاث سنين.
0: انه انا وميلينا تعرفنا عليك شخصيا ومنحبك قد الدنيا
1: وانا بحبكم قد الدنيا وبدي لكم يعطيكم ألف ألف عافية أنت ومدينة، وأنت بتجنن، نشيت مجروحة فيك شربل.
0: مرسي مرسي رولا. وبدك بدك تختمي هلا، بدك تختمي هلا وتدعي المستمعين لحتى اصلا بدون ما تدعيهم ناطرينك على الساعه 5.
1: بدي اقول لهم اول شيء اني بحبهم قد الدنيا.
0: لا مش هيك، لحظه هون. رولا مش هيك على طريقه رولاتي والعاني.
1: ما انا في حاله مقدمه مش قادره اخذ راحتي. بدي اقول لهم انطروني كل يوم من الاثنين للجمعه على الساعه 5 على اذاعه اغاني اغاني ببرنامج والعاني.
0: الله يرولا. يلا الله يكون معك رولا. شو ما كان عندك اليوم
1: نشوفكم. مرسي حبيبي.
0: مرسي على الوقت اللي
1: هيك.
0: مرسي على الوقت اللي اعطيتينا اياه، ومرسي على الفرح اللي دخلتيه هلا بقلوب المستمعين. باي باي رولا.
1: باي باي
0: باي. بدي اقول الاطفائيه. تفضلك عبد الله. قال عبد الله مسلسل رولا بهو الست لميا رح يكون مدمر، رح يعمل اعاصير وزلازل وتسونامي بين المسلسلات اللبنانية. عبد الله بدك تروق على وضعك شوي.

الغني جابي فلل. جابي زين انبسطنا كثير بزيارتك على الاذاعه، توصل بالسلامه على مرساي، وما رح نقول لك اسمعنا لانه بنعرف انه دائما رح بتتابعنا من فرنسا.

0: عايش اخوان.
1: ما بعرف عم يبعثوا لي صوره، ما بعرف اذا هيدي بعشقه الويزه والجمهور وهالمنطقه من ورا الحفريه اللي عم بتصير، بس في كثير كاميونات هلا
2: نسمع شربول صباحه. هذا حادث هلا، كاميون عطره مقطوره فايت بالحائط قبل ما توصل ب 30 متر من لبيدور بوش كارفور حزمية.
1: بالحزمية
2: فايت بالحائط ومعبى، ولك الكابين تبعوله كفو نص الطريق.
1: والكابين قدام، يعني هيدا الصندوق ملزق بالحائط والكابين بارمي. يلا هيدي عشقة جديدة رح بتبلش بالمنطقة اللي ذكرها.
3: بونجور شربيل، بونجور فيلينا، كيفكم؟ نتمنى يوصلوا الحكمة والرياضة على فينال وصل، والأحسن يربح. وأنا يعني كمشجع حكمة بنقول إن شاء الله الحكمة تاخد بطولة بعد 25 سنة، صار لها زمان ما أخذت بطولة. وبتمنى لكم نهار سعيد.
1: كارل تحية كتير كبيرة لألك، وإن شاء الله يا رب التوفيق للحكمة وللرياضة بهالبطولة اللي عم بتصير، بطولة وصل اللي عم بتصير بمجمع نهاد نوفل بزوم كيل.

0: كل يوم عم نخبركم عن ابلكيشن سيرفي فايند. اذا حدا بعد ما عمل داونلود ضروري ضروري تلحقوا حالكم. الاسبوع اللي جاي رح نرجع مع الجوائز والربح بس للاشخاص يلي عاملين داونلود لسيرفي فايند.
1: بس انت ما في زي الثاني واحده والباقي مش محسوب يا قمر لو
0: سيرفي فايند ابلكيشن بتحسوها كانه تطبيق واحد بتجمع عده تطبيقات قد ما فيها اشخاص اصحاب مصالح وخدمات مشتركين بهالابلكيشن. يعني اكثر من 600-700 مصلحه وخدمه اشتركوا بسيرفي فايند وماشي. يعني اصحاب المصالح والخدمات بيدفعوا رسم الاشتراك $10 بالسنه وبيصير خدمتهم او مصلحتهم يعرفوا فيها كل الناس بكل المناطق اللبنانيه. ومش كل ما حدا بده شغلة أو ناقصه شي بيصير يتحذر ويسأل ويتلفن. كل اللي عليكم تعملوه تفتحوا الابليكيشن سيرفي فايند، تكتبوا اسم الشغل اللي بدكن إياها حسب أنتو كيف عاملين داونلود، إذا بالإنجليزي أو بالعربي، وهيك بتصيروا تلاقوا الشغل اللي عم تفتشوا عليها وين موجودة من الأقرب عليكم للأبعد. وهيك إذا خدمتكن أو محلكن أو معملكن إذا موجودين على سيرفي فايند بيصير يبين على يلي عم بفتشوا عليه وبيصيروا كل الناس يعرفوا فيكن وبيزيد شغلكن أكيد. كمان فرصة رائعة لكل التلاميذ حتى تطلعوا مصروفكن وزيادة، فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا اللينك لكل واحد عنده مصلحة، كل حدا عنده مهنة أو مؤسسة، ولما يشترك بسيرفي فايند بصير يطلع لكم نسبة من الاشتراك. وإذا بدكم النسبة تكون أعلى لازم تتواصلوا مع الإدارة بسيرفي فايند وهن بعلموكم كيف تزيدوا الربح. بدكم تتصلوا بسيرفي فايند على 70 10 77 06 أو 71 10 77 06. يلا مهضوم، مين يلي كانت حكيتنا؟ نادية، نادية عواد يلي مرقت على محل بسرعة بس سمعت اعلان الكريسبي كرواسان وما لقيت في عندهم، رجعت لعنده قال وقالت لشربول وصلت رقم التليفون تبع كريسبي كرواسان للسوبر ماركت فالور بعجلتون ورح يتواصل معهم ليجيبوا. معقولي بالفالور لفالور بعجلتون ما عندهم كريسبي كرواسان؟

0: سميرة عم تسمع عم تبعت لي صورة من تور بفرنسا هلأ عم يطلع الضوء عندهم وين نحنا صارت ساعة 9:19 رح نتوقف مع فاصل إعلاني كتير سريع ونرجع منكمل نحنا وياكم صارت 6 بحلقة الاستثنائية اليوم لأنه ميراي مزرعاني ما قدرت تكون معنا على الهوى عم تترافقوا معي أنا شربل سعادة مع المخرجة ميلينا
1: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد مع

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: الحليب.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد على طول مبيضة.
1: شو كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر؟
3: فوت شيف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.

0: بتعرف امي بتعرف بي بتعرف كل اللي حوالي. كثير حلوه الغنيه مش معقول شو مهضومه. صار لازم اكيد تعرفونا اكثر. نحن من رفقكم كل يوم بصبحيتكم شربل وميلينا. اليوم استثنائيا ميراي ما قدرت تكون معنا وعم نعيش معكم هالصبحيه الحلوه كثير باصواتكم بمساجاتكم بكل حدا عم بيشاركنا بهالوقت وعم يسمعنا هيك بصمت كمان. يلا وقتك معنا المستمع يلي بسمعنا دايما بمارساي جابي زين بالستوديو في زميلنا ببلدية ميروبا إلي سعادي صاحب باتيسري لاسيغون الشيف إلي سعادي. بدي حييك عبالة شربول. سلم لي كتير على جابي. كتير أصحاب أنا وياه كنا ساكنين سوا بفرد حي. انت نفسك كنت حلمي. بدينا نسمع هالكمبليمون. شو هالمخرج القوية والمنظمة بكل شيء. أحلى صبحية معكم. هيدي الكمبليمون من مدام إلهام سعد. وبعتت لي صورة ركوة القهوة والفنجان حدا وساشي ظرف الكافيه دو برازيل مزين القعدة. لك ألف صحتين. بس احنا سبقناك. ها هيدا فنجاني. احنا من الساعة 6:45 بلشنا اليوم بالكافيه دو برازيل.
1: بونجور
0: كيفك شربيل هاي مالينا يعطيكم ألف عافية. مبسوطين بصوتكم بس كمان ميراي إلى تقلع. أكيد إلى فقط.
1: فأنا رح سلم عليكم وعم ميراي وإلكم كل يوم
0: وإنتو
1: بخير.
0: شكرا لينا وإنت بخير ألف خير. وكمان بدنا نسلم مرة جديدة على ميراي مزرعاني.
2: أكيد بنسمعكم ونحن من رفقكم. معقول ما نسمع أغاني أغاني ونحن كتير منحبكم وليلي انت بتحب زلغوت.
0: مش معقول أبدا. يلا مين طالع عباله اليوم؟ إذا مش قادرين اليوم بكرة السبت، إذا مش السبت الأحد، مين طالع عباله يروح هيك يكله شي لقمة طيبة لقمة نظيفة أكل لبناني أصيل بمطعم أم مجد بدبي قريب كتير من لومول. يلا لكل اللي عندهم مشاوير ومشاريع وشوبينج اليوم باللومول بدبي خلصوا جيبوا غراضكم معكم ومرقوا مشي عند أم مجد مطعم غير شكل. مطعم أم مجد بدبي مطعم لبناني أصيل وأكل لبناني عن جد غير شكل. ما قلنا مطعم مجد موجود بدبي حد المول كل يوم بمطعم مجد. الأكل عندهم طازة وبيتحضر بكل حب والقعدة عندهم حلوة كتير كوزي وكتير نظيفة ومرتبة كتير. في مطعم مجد بدبي عندهم أكلات لبنانية بتشهي ويمكن ما بتلاقوها بمطرح تاني. عم نحكي عن السنات تنخعات بيض غنم سناسل وكل شي بحضروه على أصوله. كمان لكل اللي بيحبوا اللحم النية على أنواع غمضوا عيونكم واختاروا البتكن يا سودا نية فتيلة نية شو بيخطر عبالكن. واللحم النية على أنواع كلها بتلاقوها عند أم مجد بيضبي حد لمول. كل يوم بمطعم أم مجد فيكم تطلبوا بلادي جور عندهم مثل ما قلنا مطبخ لبناني أصيل وطعمه بتخليكم ترجعوا 100 مرة لعندهم مش مرة واحدة. أكيد في ديليفري على هيدا الرقم 79-00-250. فإذا 79-00-250 هيدا رقمهم فيكم تطلبوا من خلاله أو من خلال أبليكيشن توترز من خلال تطبيق توترز أو إذا بدكم فإذا تصلوا دغري بمطعم أم مجد بدبي 79-00-250. حنشوف مين عم يسمعنا بهالوقت على 71-989-989. كمان شربول في عجقة بالحزمية بعدنا وفي أكسيدان سيارتين ميلة الحدد. يعني دانا عم تخبرنا غير أكسيدان الكاميون مش كاميون شو بسموه قطرة ومقطورة. في كل المساجات عم توصلنا على سوبر عجقة بالحزمية. يعني الله يعينكم صراحة. شربول في كتير عشقة سير على خط الحدد وعشقة على خط بعبدة اللي بده يهرب يطلع من الفياضية. هيدا إليو عم بدلنا
3: بونجو شربل، كيفك؟ ماشي الحال؟ بدنا بليز نحل هيدا الموضوع بأسرع وقت كرمال لطريق الويز، لأنه نحنا طريق شغلنا كل يوم من هون وكل يوم عم نعلق بعجقة.
0: يعني ما بقدر قلك قديه صرنا حكيم بالموضوع.
4: بتعرف شو يا شربل؟ قالوا لي واقع حدنا حد اللي بيدور واقع كم يوم عرق السير كله، العالم كله عم بتصب من حد المدرسة الحكمة بعبدة كرمال هيك عاجق السير كله لحديت ما بخبرك لأيمتى. هلا بعد ما وصلت على شغلة.
0: يعني شو بدي قلك جان دارك؟ الله يعينكم. وعم توصلنا فيديوهات وصور للكاميون الكبير اللي ضارب بالحيط وبوزه، يعني الكابين بيرمي باتجاه معاكس.
5: واجمل عالم ناطرنا.
6: لا لا لا لا، مش مقبول،
0: بدنا نروح.
6: مش مقبوله بقى عجقه الفياضيه، مش مقبوله. كتير يعني عم تاخد معنا من الفياضيه لنوصل لحد سيتي سنتر تقريبا 40 مينتس. مش مقبول، بدي صرخ. يعني
0: مالينا، في على تليفونك رقم استاذ طانيوس بولوس المدير العام السابق لوزاره الاشعه العامه والنقل؟ لانه المدير الحالي بخبر كان ما برد علينا ابدا نهائيا، دائما باجتماعات مش عم يلحق، عم يحفر طرقات وعم بزفت ما برد علينا. اذا رد شي مره بعيط علينا بقول لي باجتماع. فبليز طلبي لنا المدير العام السابق لنعطيهم مثال كيف لازم يكون المسؤول بهالبلد، كيف لازم يشتغل، وهو موظف عندي وعند مالينا وعندكم كلكم سوا، مجبور يرد على تليفونه مين ما كان يكون. مش معقول مسؤول بهالبلد يكون بلا تهذيب وما بيسمع الفويسات وما بيرد. عشو جايبينه؟ انا ما بفهم عن جد.

0: حاضر حاضر شربول، احلى اذاعه اغاني اغاني معكم لاخر دقيقه
1: لاخر نفس.
2: وفي اكسيدون.
1: لا لا لا، اليو اليو عندك مشكله بتليفونك دائما، يعني بتزبط لها يوم يومين وبترجع.
3: لا ما تهددني
1: يعني، يعني كل الواتسابات عم توصلنا من الحزمية من الفياضية من الجمهور. يا شربول كلنا عم نسمعكم، ما في شك يا سميرة، تحية كبيرة لك. شربول أكيد مكملين معكم كمان. نادين شكرا شكرا لأن عم تسمعينا من الستة ولا هلأ. شربول سميرة أنصو من فرنسا عم تقول شربول في كمان تذكرت والتقينا بمطار مارسي جوزيف خليل، بدي أرسل له تحية كمان لأنه بقى تحكينا مباشر معك. لا كان زيارة جوزيف خليل يا سميرة، ما أنه عايش برا. صباحه شربول، من السبعة وثلث لهلأ توصلت على كفرشيما، من كفرشيما للكارانتينا. اوف يا كارمن، يعني بعتت لي المساج على تسعة إلا سبعة دقايق، يعني ساعتين وثلاثة وأربعين وثلاثة وثلاثين دقيقة، ساعتين وثلاثة وثلاثين دقيقة من كفرشيما للكارانتينا. كنت وصلتي على دبي، على أبو ظبي، على المملكة العربية السعودية، كنت طلعتي بالطيارة على القليلة وشفت لبنان من فوق.
4: كيفك شربين؟ ماشي الحال شربين. بدي احكي معك بموضوع ما خصه بالعجقة السير. مش مقبول الشحادين الموجودين على الطرقات بلبنان، مش مقبول، خاصة على الإشارات إشارة الاتحاد، يعني بيجي بلبس عليك وما بيزيح منك، مش حلوة بحق لبنان هيدول الشحادين يكونوا على الطرقات. اللي أنا بتذكره إنه الدولة وقتها عملت قانون إنه ممنوع الشحادين، طب ليه ما عم بتنفذ القانون؟ يعني الدرك شاطر يلقط زلمة معه موتو مش مسجلة ومنه شاطر يجي يكمشهم هولي ولاقيلهم حل، يعني منه مقبول.
1: بدنا نروق يا رمي. رمي معك حق، بس أنا هودي ما بسميهم مثل ما أنت سميتيهم، هودي موظفين، موظفين عند الناس عم يستغلون أكيد، لأنه هن بظروف صعبة، ظروف معيشية واقتصادية كتير صعبة وسيئة، لسبب عم يقبلوا يشتغلوا عند هال الباترون يلي بديرهم، يبقى ناطرهم مخبى بشي زاوية لحتى يقشطهم الغلة. القلة بتعمل كتير، وغياب الدولة ورقابة الأجهزة بالدولة كمان بتعمل فساد قد ما بدك. يعني روقوا بالكم، روقوا أعصابكم، كل العلقانين بعجقة أنطلياس، جبال جونية، إذا بزوق مصبح بهالطلعة في عجقة بمفرق غزير، أول طلعة غزير على اليمين، مرقوا نزلوا ارتاحوا عند فلافل أبو أندري، خدولكم قرصين فلافل هلأ مقليين طازة أو شي ساندويش، أو إذا عندكم وقت أكتر اطلبوا صحن فول، صحن بليلة، فتة مسبحة، البدكن يا كله أكل لبناني أصيل عند فلافل أبو أندري. فيكم تطلبوا كمان ديليفري خلال النهار لليل، بيضلوا فاتحين لنص الليل. فيكم تعملوا داونلود للأبليكيشن الخاصة فيهم فلافل أبو أندري، فيكم تطلبوا من خلالها أو من خلال كمان الويب سايت الخاص فيهم فلافل أبو أندري.

بدي وجه تحيه كثير كبيره لزميلتنا رولا حداد. بدي اقول لك انه اشتقنا لك لانه بيلبق لك التلفزيون والاذاعه كمان. عملت فراغ كثير كبير على الاذاعه. تحيه كثير كبيره لك. عم تقول لي رولا حداد معك حق شربول. المسؤول يلي ما بده يرد ولا بده يوضح ولا بده يحترم الناس ليه بسموه مسؤول وشو شغلته؟ هيدي شهاده من اعلاميه بنحترمها ومنقدرها كثير. يلا والال بي سي بتلبق لك وناطرينك بدورة جديدة من الحلقات اللي كنا ننطرها بناطرة كل أربعة. يعني أنا ما بفهم كيف حفرية على طريق عام طريق دولية صار لها أكثر من أسبوعين وبداية هذا الأسبوع وسعوا الحفرية. يعني صار بس عم يقدر يقطع مسربين من السيارات. يعني سيارتين بيقطعوا في حال مرق كاميون بيقطع كاميون بس ولا سيارة. هيك تصوروا بلغونا من مركز من غرفة عفوا تحكم المرورة وما حدا برد علينا. ما حدا برد أبدا والناس عم تتقاصص وعم تتبهدل كل يوم كل يوم.

0: مطر جي ام كونتراكتنج سيرفيسز. بتعرفي اللي بحبه لجورج كثير لانه مرته من بيت ميرومة. عمري ما اقول لك والله انا بدي اغير عائلتي يصير اسمي شربل ميرومة.
1: شرمول صباح الخير. انا بس بدي ضوي على موضوع عجية السير على جسر الأباط وخصوصي بس على ظهرة المدارس. نحن منقدر جهود الدرك اللي عم يعملوه كرمال الفيمي والموبيلات وعن جد مقدرين جهودهم، بس بتمنى انه يكون هيدا الشيء مش بوقت ظهرة المدارس لانه عم بتكون عجقة مش كتير.
0: شو بدي اقول لك يعني؟ لازم تكون تعودنا على هذا الموضوع عجية السير. تعرفوا كنت خبرتكم أو شي بدي حيي أنطوني توما أو لك ما خليه مالينا هو يفسر لنا أو بقرة شو بعت لي. ليكم ما تقلوا لي في ناس بتصدق شو بسموه البواحير، بوحير مش بواحير، بوحير على الميروبة. أنا اللي بدي أقول إنه ممكن أنتوا تصدقوا ممكن لا، بس أنا بدي أقول إنه أرصاد جدودنا القديمة كانت تصبط، صدقوني كانت هي الأساس ويعتمدوا عليها بكل شيء، بشغلهم إذا بدهم يزرعوا، إذا بدهم يعملوا كشك، إذا بدهم يعملوا رب البندورة مونة، كانوا يتكلوا على أرصادهم الخاصة. أنا صراحة مصدقهم. يعني تصوروا أنه أنطوني توما المتخصص بالأحوال الجوية عم بيقول لي أنه ليكوا كيف بيقسمون، يعني يعني بيشوفوا إذا بدكم أنه الشتوية بحسب البواحير هيدي الشتوية رح تكون كتير عاصفة بكل معنى الكلمة حسب بواحير التقويم الشرقي يلي بلشت ب 27 أيلول، يعني مش من زمان، من كم يوم. لكو كيف بيحسبون؟ ببلشوا كل يوم بيحسبوا لشهر ورا بعضهم، يعني بلشنا مع 27 أيلول. 27 أيلول هو كان يوم دافئ بالقسم الأول ومعتدل بالقسم الثاني، ما أمطار بالقسم الثاني مثل ما شفنا. يعني ليك اللي بلشوا البواحير بتبلش مثلا 27 أيلول كان عن شهر أيلول، 28 أيلول بيكون عن شهر تشرين الأول، 29 أيلول عن شهر تشرين الثاني، وهيك بيمشوا وراء بعضهم. يعني 27 أيلول هو عن شهر أيلول، شفنا كيف كان بأول قسم الشهر كان مقبول وأيلول، بس بقسمه الثاني شفنا شو صار، كيف اجت الشتوية وخربت لنا المهرجانات. ننتقل ل 28 ايلول. 28 ايلول هي عن شهر تشرين الاول، يعني شهر تشرين الاول يلي نحن هلا فيه رح بيكون معتدل باول قسم، رح بتصير الحرارة تحت المعدلات الموسمية بالقسم الثاني من شهر تشرين الاول، مع امطار فوق معدل السنوي لهيدا الشهر، والتلج رح منشوفه بالقسم الثاني من تشرين الأول على ارتفاع 2300 متر وما فوق. يعني بس يجي التلج خلص ايش السقط، بس بيستحق انه برجع بكمل الموضوع لحتى نكون اولا عم نعطي اسعار المحروقات. انا بدي حيي دكتور جورج براك رئيس نقابة اصحاب المحطات يلي بعت لي انه بهاللحظات جدول اسعار المحروقات الجديد سجل انخفاض 7000 ليرة بتنكة البنزين، وصار سعرها 1,837,000. المازوت انخفض سعر التنكة 30,000 ليرة، وصار سعر تنكة المازوت 1,726,000. وأما جرة الغاز 10 كيلو فبقيت على سعرها 1,333,000 ليرة. بدي كمل عن البواحير. فإذا بنوصل ل 29 أيلول، يوم 29 أيلول كان هو عن شهر تشرين الثاني، الشهر اللي جاي رح بيكون معتدل نسبيا حول درجات الحرارة، ورح بتصير كمان أدنى من معدلاتها الموسمية بالثلث الأخير من شهر تشرين الثاني مع أمطار، ورح بتكون أعلى من المعدل بقليل، والتلج بآخر قسم من تشرين الثاني راح ينزل على مرتفعات بتتراوح بين 1900 متر وصولا ل 2200 متر. اكيد على مرتفعات اكثر من 2200، بس انه راح يتراوح الحد الادنى يعني من الارتفاع من 2200 نزولا لل 1900. شهر 30 أيلول كانت على شهر كانون الأول. شوفوا قدي حلو شهر كانون الأول وكيف رح بيكون.
2: خمسة وحبك بقلبي السادس للدنيا أربع فصول.
0: شهر كانون الأول رح بيسجل درجات حرارة كمان أدنى من معدلاتها بالقسم الأول من شهر كانون الأول، مع أمطار كمان بتكون أعلى من المعدل، وبتصير الأجواء أبرد من المعتاد بالقسم الثاني من شهر كانون الأول، مع أمطار أكثر من المعدل العام، والثلج بالقسم الثاني من كانون الأول يعني قبل عيد الميلاد رح يوصل لحدود 1000 متر يعني قبل عيد الميلاد. حياتي ليكي هيدي بالشمال يعني، بس بمناطقنا إذا بدكم رح يوصل تقريبا لشي 1300 متر، بس بالمناطق الشمالية رح ينزل أكثر على ارتفاعات 1000 متر تقريبا. امبارح أول تشرين الأول منكمل بالبواحير، هو كان على شهر كانون الثاني يلي رح بيكون أبرد من المعتاد، رح بتصير الحرارة كمان جليدية بأول شهر من السنة من 2027، مع أمطار كمان فوق المعدل. التلج بكانون الثاني رح يوصل ل 700 متر بكانون الثاني. رح نشهد بكانون الثاني عاصفة تلجية مهمة كتير بينضرب لحساب، بس انتبه وصلنا لمبارح، هلا منكمل اليوم وبكرة واللي بعده لحتى نخلص كل أشهر السنة. فإذا مبارح كان عن شهر كانون الثاني، اليوم بيكون عن شهر شباط. أذكر كل المستمعين أنه مكتبة سماحة بغدير جوني بعدها مستمرة بعروضها للأهالي قبل التلاميذ، لأنه هم الكتب والقرطاسية هم كتير كبير على كاهل الأهالي. عمل عرض كتير كبير، حسم 10% على ليستة الكتب، أكيد التجليد مجاني. كمان بمكتبة سماحة بغدير جوني عندهم تشكيل كتير كبير من القرطاسية ومن الشنط المدرسية، عاملين كمان عرض لمستمعي أغاني حسم 15% على فاتورة القرطاسية لوحدة. عم يفتحوا بمكتبة سماحة بغدير جوني من الساعة 9 الصبح ل 8 بالليل، حتى بكرة فيكم تستفيدوا. نهار السبت كمان بيفتحوا بنفس التوقيت بين الساعة 9 الصبح و 8 من المساء. رقم مكتبة سماحة بجوني غدير 70 20 79 79، فإذا 70 20 79 79.
3: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one country.

0: في شيء بيقطع لنا نومتنا الصبح وبيوعينا قبل الألارم إلا أنتو أحلى مستمعين. كل يوم وحياة الله ولا مرة منجي منكون سهرانين نعسانين ومنجي غصب عنا إجر لقدام مثل ما بقولوا عشرة لورا. أنتو بتخلونا نجي بكل حماس على الإزاعة. الله يعين هاللبناني قديش بعد قادر يتحمل هموم أخبار سياسية بشعة كتير وكلها بدائرة المراوحة، ما في تقدم أبداً أبداً. قديش هاللبناني بعده قادر يواجه نار الأسعار وغلى المعيشة وقدرته الشرائية خلص راحت عم تتاكل يوم ورا يوم، وصار فيه مثل جورة الجمهور والفياضية يلي بحشوها مش قادرين يسكروها، وعم بيزلوا العالم كل يوم عم بأخرون عن أشغالهم. انتبهوا ولا مسؤول بيطلع بيقول شي بيعتذر من الناس انه هيدي الجورة لأجلكم تنجب لكم أجلكم. قديش هالجورة عم تكبر بين دخل اللبناني وبين كلفة حياته، ايف، وقديش مواجهة هالغلا يلي عم نعيشه قديش بده صبر. بعد ما بعرف اذا بعد قادرين تصبروا، ما بعرف قديش هالحكومة عم بتحط هموم الناس المعيشية بأولويات اهتماماتها. هلأ شفتوا وقت اللي بدها تعمل شيء بتقدر تعمل، بس ما لازم نحنا نسكت لأنه إذا ما علينا الصوت مش ممكن يعملوا لنا شيء. شفتوا كيف مثل ما بقولوا جربت الحكومة قد ما فيها تمتص غضب الناس، لأنه يا ويلكم كان من غضب الشارع لو صارت هالتحركات، لو كتار اعتبروها رشوة ما يعادل 5 لترات بنزين. بس أنا بشوف الكحل أحلى من العمى.
1: مالي صبر يا ناس لا لا تلوموني.
0: أنا بدي أحيي كل السائقين العموميين. امبارح كنت عم بحكي مع الحاج بسام طرابلسي رئيس اتحادات نقابات النقل البري. بسام ليش قلت طرابلسي؟ الحاج بسام طلايس تحية كبيرة لألك. قال لي ولك أشربول اشتقت لك، وينك ما تبعت معنا الأضراب اللي كان مقرر والشيمات. قلت له يا حاج وين عايش؟ لكل يوم أنا وميرايا مخصصين له فقرات ثابتة، بس مش بالضرورة نحكي معك، نحن أخبارنا من مصادرنا الخاصة. فتناقشت أنا وياه بموضوع دعم السائقين العموميين 12 مليون ليرة بالشهر، وقلت له كتار عم يسألونا كيف ممكن يستفيدوا. كنا ناطرين جلسة امبارح الحكومة لحتى نشوف كيف الآلية اللي رح بتكون. مثل ما عرفتوا أنه أخذوا قرار بس بعد ما تطبق أنه يدعموا السائقين العموميين بمبلغ 12 مليون ليرة بالشهر. يعني عم نحكي عن تشرين الأول، تشرين الثاني، وكانوا الأول 3 أشهر، منيح 36 مليون ليرة، منيح.

0: هلا الموظفين اللي بيتبعوا يعني اللي بيشتغلوا بحسب نظام قانون العمل عفوا والسائقين العموميين رضيون بها 12 مليون ليرة أو بالخمس لترات بنزين للموظفين بالقطاع العام والقطاع الخاص، بس يلي بيشتغل على حسابه هيدا شو مصيره؟ مين سألين عنه؟ الله يعين اللبناني، كيف بده يكمل وصار أسير لضرائب الحكومة، مش قادر يتفلحظ. يعني يتفلحظ يتلفظ يمكن، بس صارت يتحلفظ. تعرفوا دايما أنا بقول هيدي العبارة وبدي ضل كررها للمرة الألف، هيدي الحكومة خلص لقيت أنه جايبة اللبناني هالجايبة المقدوحة اللي فضيت أصلا هي الطريق الأسهل والأسرع لحتى هي مقدوحة وفاضية، هي الطريق الأسرع لحتى تغذي صندوق الخزينة، خزينة الدولة. مثل ما أنتوا قد ما مديتوا إيدكم عجيبنا أدحتوها.
1: بونجور شربول لك ولمالينا، وإن شاء الله تكون مدام ميراي منيحة، نسمع صوت التنين اللي جاي. بس بدي لك عجاد أنت ومالينا يعطيكم ألف عافية.
0: شكراً إبراهيم،
1: والله يقويكم وبتمنى لكم ويكاند حلو، والله يخليكم بصحتكم حبيب القلب.
0: شكراً
1: على المجهود الجبار عجاد اللي عم تعملوه.
0: حطي له غنية برهوم حاكيني للسيدة نجاح سلام.
2: بونجور شربول حبيب قلبي، عن جد أنا بقول لمالينا كمان أحلى أغاني.
0: شكراً أميل بوسليمان يلي كان مزين مهرجان تفاح بميروبا، صاحب الأس موزايك سوفانير يلي موجودين بدبي قريب كتير من أوتيل لور ويال. إذا عندكم أي مناسبة عمادة أو الأرباني حتى بيعملوا سوفانير لجناز الأربعين، حتى إذا بدكم هيك تعملوا صورتكم البورتري على تابلو لوحة كبيرة من الموزايك، ما لكم إلا الأس موزايك سوفانير بدبي، فيكن تشوفون وتتابعون على انستغرام. بيكفينا اهروتا، اي والله يا ميلينا بيكفينا. الله يرحمك يا جوزيف نصيف، من قبل ما يتوفى وهو عم بيقول بيكفينا اهروتا تعطير، راح لمعتر وبعدنا عايشين بالذل وبالتعتير. امبارح وزير الطاقة والمياه جو صدي هو فايت على جلسة الحكومة، قال بده يطالب الحكومة انه تلغي رسمة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين. مرقت الجلسة وتأجل البت بطلب وزير الطاقة لأنه بيربحوا لهم أسبوع جديد سرقة من جيوب الناس.

في معلومات بتقول انه الوزير جو صدي طلب من الحكومه على القليله علقوا استيفاء رسمة 300 ألف ليرة لفترة زمنية محددة. وقتها طلب رئيس الحكومة دكتور نواف سلام من وزير الصناعة وزير الطاقة والمياه وزير المال وزير الاقتصاد أنه يعدوا اجتماع يوم التنين اللي جاي لحتى يلاقوا صيغة لمقاربة هالموضوع والبحث بتفاصيل الآلية وكيف ممكن يعتمدوها لحتى هيك يربحونا جميلة ويعلقوها فترة زمنية محدودة.

بدي ارجع اذكر، فاذا امبارح مجلس الوزراء اقر تعديل قيمه بدل يوم الحضور لمراكز العمل، وصار هلا بدل النقل بيتوجب على كل صاحب عمل انه يدفع للموظف عنده انه يدفع عن كل يوم حضور ما يعادل قيمه 5 لترات من البنزين يوميا بحسب قديش سعر تنكه البنزين سعر اللي

0: مثل ما سبق وقلنا انه ما لازم هالبدل يتخطى ال 800 الف ليره ومينيموم ما لازم يكون اقل من 500 الف ليره.
1: بيكفينا بيكفينا قهر وتعطيل.
0: برجع بقول بطمن السائقين العموميين انه امبارح كمان مجلس الوزراء وافق على المشروع لفتح اعتماد اضافي للموازنه، موازنه 2026 اكيد الموازنه الحاليه بقيمه 1,450,800 مليار ليره. هذا المبلغ الكبير مخصص لدعم السائقين العموميين لمده 3 اشهر مثل ما قلنا، يعني رح يعطوكم 12 مليون بالشهر. بنبقى بنخبركم كيف تستلمون عن شهر تشرين الأول، تشرين الثاني وكانون الأول. بدي أرجع أذكر يعني حتى الحاج بسام طليس قال لي أنه كل صاحب سيارة عمومية ولوحة عمومية إذا كان هو عم يشتغل على السيارة هو بيستلم هيدا الدعم، يعني 3 أشهر بقيمة 36 مليون، وإذا كان مأجرة للوحة العمومية اللي هو اللي مستأجر بيستفيد من هيدا الدعم.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: Allô la bibé, l'équipe dit que tu t'as d'arrêt مسرحية الأرني البيضو. مسرح المونوب الأشرفية. لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كل النصور ويزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 812-022-8080. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية الأرني البيضو إخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا دويها ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر أولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.

0: بلش بلش لعد العكس لنهاية لقائنا. عم تترافقوا معي أنا شرب سعادة ومع ميلينا. كل يلي اسمهم إبراهيم نهديكم هالغنية. الله يرحمها المطربة الكبيرة نجاح سلام. مجروح داوي من فرقتك يا مجروح داوي. كمان بدنا نقول بونجور لميراي. ميراي تحية كتير كبيرة لإلك، مش بس المستمعين اشتاقوا لك، أنا وميلينا اشتقنا لك كتير كتير كتير. يلا نحن وعم نسمع هالأغنية الرائعة، مين طالع عباله بس ما يكون ربحان من قبل رجاء، مين طالع عباله يربح مجموعة من منتجات شركة تارجت فود، خصوصا الفريش اند سموس يلي دايما عم نحكي عنهم، الوايبس الكتير مرتبين. فريش اند سموس وايبس هن مكونين من 99% معمولين هالمناديل المحارم من مي نقية، بتنظف بلطف وبفعالية، ما في كحول أبدا فيهم وما في مواد قاسية أو أي عطر. فريش اند سموس مناسبة للكبار والصغار، حتى لكل الأشخاص اللي بشرتهم كتير حساسة. عملية كتير سهلة لحتى تحملوها معكم، لحتى تحطوها بجزدانكم بشنطتكم، ولحتى تكون عم بترفقكم فريش اند سموس بكل وقت وبكل مطرح بكل ظهراتكم، حتى لو كنتوا رايحين تسهروا. يلا مين طالع عباله يربح مجموعة من فريش اند سموس، وأكيد رح بيكون في منتجات تانية من هالشركة المهمة كتير تارجت فود. ألو
1: ألو بونجور دخل صباحك وصباحكم كلكم
0: ودخل صوتك وصباحك. مين معي؟
1: نعم ريتا. مستمع طول.
0: يا هلا فيك يا مستمع.
1: قلت لك عشقة كتير اليوم.
0: هلا بعدك بالسيارة؟
1: بعدني بالسيارة.
0: بأي منطقة؟
1: أنا جاي من وادي الشحرور، برمت الدنيا تلقيت هلا لوصلت على سن الفيل.
0: انت من وادي الشحرور ما بتجي بتقطع بالطريق مطرح ما عاملين الحفلية بالجمهور؟
1: نحن بوادي الشحرور تعرف هالقد عاملين الطريق لألما، هلا عاملين مشروع جديد والعالم كلها صارت قاعدة فوق، ومن الكفرشي ما عم يجوا من بسابة من حمال، يعني
0: اصلا في احلى من وادي شحرور وكل ضياع لبنان. ريتا شو العائلة؟
1: طنوس. نعم ريتا نيكولا طنوس.
0: ريتا بدي اقدم لك مجموعة من فريش اند سموس ومنتجات من شركة تارجت فود. اكيد مين ما بيستعمل الوايبس؟
1: اكيد.
0: شي مرة استعملت شي مرة الفريش اند سموس؟
1: أنا كتير بستعمل وايبس، أنا شو ما كان بجيب يعني، بس الفريش هيدي بجيبها.
0: ضروري يكون عنا، ضروري
1: ولادي بيجوا أكيد.
0: صحيح ضروري تكون الكبيرة موجودة بالسيارة وبالبيت.
1: نعم.
0: وفي عنا الصغار خرج الجزدان، وبتنقي اللون اللي بدك إياه حسب شو لابسة. عندهم عدة ألوان. شو لابسة اليوم ريتا؟
1: أنا لابسة اليوم كحلة وبني وأبيض.
0: واو. نقي لأنه رح يقدموا لك من كل الألوان اللي موجودة عندهم.
1: أوكي مرسي لعلكم.
0: ألف مبروك يا ريتا. يلا ضلك سمعينا، بعد ما ناخد اتصال تاني رح نقول رقم تليفون شركة تارجت فود لحتى تسجلوه وتتواصلوا خلال نهار معهم. بس هلا بدي انتقل من الفريش اند سموس كمان من عند شركة تارجت فود، بدي خبر المستمعين عن أكيد عم تشوفوا البانويات على الطرقات للنيلكي. نيلكي هالمشروب الصحي يلي صار موجود بالأسواق، هالتنك اللون أخضر إذا عم تشوفون على البانويات، بطعمة الماتشا مع الشوفان والفريز. واو شو هالنيلكي، صار فيكم تستمتعوا هلأ بمشروب جاهز ومميز مع شركة تارجت فود. تركيبة نيلكي الجديد تركيبة كتير مهمة، بتجمع بين الشوفان مثل ما قلنا، بين الماتشا والفريز، بطعمة منعشة وغنية. مشروب نباتي جاهز خفيف، عملي دغري بتفتحوا التانكي بتشربوه، ومثالي لوقت يلي منكون هيك شوي مش بردانين حاسين بشوية شوب، أو لأي وقت بدكن في شي سريع وصحي، ما قلكن إلا نلكي من عند تارجت فود. كثير مهم ومثالي لتاخذوه معكم على الجامعة، على الشغل، تشربوه بالطريق بسياراتكم، أو كمان يكون معكم مثل سناك سريع خلال النهار. فزنيلك الجديد المشروب الجاهز اللي بيجمع مثل ما قلنا الشوفان، الفريز والماتشا. يلا رح ناخذ اتصال على 01-322-1000 لنشوف مين رح يربح مجموعة من نيلكي وأمور تانية من منتجات تانية من عند تارجت فود. ألو
2: ألو مازور،
0: صباح النور أخ يا راسي. على الأخير مين معي؟
2: داني الحال.
0: داني أنا بحكي باسم الناس لأنه أكيد المستمعين سكروا دينايون. داني داني وين عم تسمعنا؟
2: أنا عالطريق رايح جيب كم غرة وعليني بالعشاء.
0: وين يعني؟ على السوبر ماركت؟ والله نيال قلبك بلا حسيدي يعني. بدك حدا يحمل لك الغراض يساعدك؟
2: سلام. شوية مصاري بالجاي ببعض ونخلصه.
0: ما أنا قلت هيك بلك بتناولنا شي قرشين شي ليرتين.
2: يا هلا
0: داني الله يقويك. مين في حدك؟ مدامتك؟
2: مدامتي عم بتسوق.
0: حلو منك.
2: انا عم سوق.
0: ايوه انا ولا مره بخلي منينا تسوق، انا وماشي انا وسايق بالسياره.
2: انا عادي سوق هي وانا بقعد.
0: حتى داني بدالك الف مبروك، انت رح تنبسط بهالكادو ومدامتك رح تنبسط اكثر. شو اسمها مدامتك لان الا بونجور؟
2: رانيا مرعب.
0: رانيا تحيه كبيره لك يا رانيا. كيف رضاك يا داني؟ عم يعذبك؟
3: اوه بجنن على سلامته.
0: وشو اليوم اثنينكم مفرسين؟
2: ايه ثابت ثانيتنا. ما انت الشغل
0: اصلا. شو بدي اقول لك؟ الله يعيننا كلنا سوا. داني بدي اقول لك الف مبروك. يلا بس تسكروا رح اقول رقم تليفون شركة تارجت فود.
2: اوكي
0: الف الف مبروك، بتمنى لك نهار حلو انت ومدام رانيا. بس عم دول مبروك لريتا طنوس وداني الحاج. اتنيناتكم بتكون تتواصلوا خلال النهار مع شركة تارجت فود على الرقم 01-902-702 أو 01-902-703. نفس الرقم بس بالأخير بدل 2 بتحطوا 3. يعني أنا حرجع عيده 01-900. لا يمكن مغلبط. لحظة روح انسوا كل اللي قلت لكم يا زرم يعني. شفتوا مغلبط، قلت لكم انا 902، لا هو 01-901-702 او 01-901-703. فاذن 01-901-702 او 703. كل حدا ما لحق ياخذ رقم اي معلن فيكم تبعثوا لنا واتساب على 03-777-969 ونحن بنرد عليكم، بس بعثوا فويس اهون شيء. بعد عنا 28 دقيقة ومن سلم الهوى ومن ودعكم ومنروح نقضي أجمل ويك أند. إن شاء الله كل حدا ناطر استحقاق شو ما كان يصير مثل ما أنتوا بدكم. والله أنا عندي هيك خبر هالويك أند واستحقاق حلو كتير. إن شاء الله يا رب منتوفق.

0: نكمل نسمع على 71 9 8 9 9 8 9. كم فويس؟
1: بونجور شربل، بونجور مالينا.
0: بونجور.
1: يعني ما فينا خبركم عجقة السير من نزلة الحزمية كرمال في أشغال عم بيعملوها الحمد لله، لأنه كل الصيف ما كان عندهم شيء. هلا حبكوا يعملوا أشغال بترم المدارس، معلم إلا واقفة ساعة ساعة ونص كل يوم. هالعجقة شرب اللي عم نعلق فيها من وراء الهواء الحفريات، ولا قدام شوي كمان هلا قالوا لي انه في كاميو قالب وعامل كمان عجقة سير زيادة عن الحفريات. يعني ما في اي ساعة بنوصل اشغالنا، لو ما انت على الهواء كنا ما شو صار فينا.
0: يعني شو بدي اقول لك مانويلا، الله يعينك انت وكل المستمعين اللي علقانين بهالعجقة، اللي مش عارفين شو سبب هالحفرية، شو عم يعملوا، ما حدا مثل ما قلنا عم بيجاوب.
2: شربور كيفك؟ معك فرعون، يعطيك ألف عافية على هالبرنامج الحلو.
0: شكرا.
2: وبدي أقول لك سلم لي على خيلك شربل وقل له الحمد لله على السلامة لمدامته.
0: يه فرعون من الزعيترة؟ تذكرتك مدامته فريال. مدام إليان عزاري صعد صباحك، تحية كبيرة لك. لايك ولايك وصور العجقات بكل الطرقات ببيروت، عجقة وين ما كان.
1: بونجور شربل، كيفك؟ ماشي الحال؟ ما يسمعك أحكيك الصبح، اليوم طلعت لك الظهر لأنه اليوم أوف وهيك مرايحة راسي وعم ببرم وخلص كل أموري، فحتى أكيد أغاني قلت يلا تصبح عليكم. بونجور،
0: تحية كبيرة لك.
1: بالنسبة للعجقة الحمد لله أنا بيتي بالمتن فوق ببيعود، وما في شيء روعة، ما في عجقان الحمد لله. يعني نبلش نهارة حلو، كتر خير الله.
0: أحلى شيء، خليكي ببيعود يا ميسم. شربول منحبك كتير، ميرسي، بس بعتولي اسمكم بليز. صباح مع شرب الميرسي بيير أبو صافي، تحية كبيرة لك يا بيير. رئيس الحكومة دكتور نواف سلام اليوم من سرية الدرك النبطية، حيا كل عناصر سرية الدرك النبطية على جهودهم، وقال لهم نحن إلى جانبكم ومندعمكم، نعرف قديش أنتوا مع الناس وعم لحتى تشعروا بالأمن والأمان، لحتى تخلوا الناس يشعروا بالأمن والأمان، ولحتى أنتوا كمان تكون نفسيتكم منيحة لحتى تقدروا تخدموا من قلبكم. كمان وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، العميد أحمد الحجار يلي رافق رئيس الحكومة إلى النبطية، كمان قال من سرية الدرك النبطية، قال الدولة رح بتكون موجودة دايما إلى جانب المواطنين. أكيد يا معالي الوزير، الدولة اللبنانية أو أهل الجنوب اشتاقوا لحتى الدولة اللبنانية تكون حدهم ويكون القرار الأول والأخير لدولتهم. يلا عم يصلنا، وصلت شو بسموها الرفع، الونش، ونش الكتير كبير. سامي معوض عم يبعت لي صورة عم بيشيلوا القطرة والمقطورة يلي عملي أكسيدان. سام انت خيو لكاسبر، سلمنا عليه. وين ونزل من الصيفية من الدمان ما هيك مبارح؟ خيو التوأم، حطيله غنية راغب علامة، أجمل حاجة يا روحي إنك توأم روحي. هات لنشوف في حدا توينز عم يسمعونا، يلا خبروني في شي توينز عم يسمعونا. يلا هلا سام عم يسمعنا وكاسبر عم يسمعنا، قال معود الكرام بتضيعوا فيهم ما بتعرفوا مين سام ومين كاسبر.

0: لاحظ ما حدا نقع فواتير الموتور ولا انا الشهر الماضي قد طلع علينا مليون 142 دولار، هيدا الشهر 151 دولار، مش كثير الفرق. هلا على الساعه 9:30 يعني من 9 دقائق بلش الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة بصرح البطريركي بيبكركي، أكيد برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مارك شارب بطرس الراعي، مثل العادة على جدول أعماله شؤون كنسية ووطنية. على غير شؤون الكنيسة ياريت بيتطرقوا للوضع المعيشي ويخبرونا اليوم بعد الاجتماع وبعد الغداء شو رح بيساعدوا رعيتهم الناس. رح يفتحوا من جديد الأجارات بالأراضي اللي ما بيعرفوا وين موجودة ولا بيقدروا يبرموها كلها سوا، لحتى يخلوا هالشباب اللبناني يستثمر يعمل شي مؤسسة شي محل شي مطعم أو يعمر شي بيت ليقدر يتجوز على أرض الوقف وقف بكركي. شو بدي يعملوا فيهم هودي بالآخرة؟ متر ابو نبهان عم بيقول لي على طول على السمع تحيه كبيره لك متر، اشتقنا لك كثير واشتقنا لزحله. زحله يا دار السلام.
1: دخلك هيدا مش ازعاج يا شربل؟ بس موكب لنائب نائب عادي يعني.
0: لا ما بصدق.
1: وعلقانين بعجقه يعني، عرفت انه ما فهمت لشو هيدا الصوت.
0: رامي وين مارق بعجقه الفياضيه؟ المسؤول الغير مسؤول كمان بعتولنا من وزارة الصحة أن اليوم على الساعة 11 وزير الصحة العامة دكتور ركان ناصر الدين رح يقعد مؤتمر صحافي رح يتناول فيه ملف الدواء والتغطية الصحية وتحديث آلية التشغيل بوزارة الصحة مثل ما قلنا على الساعة 11. هات لنشوف وين هالموكب مرة
1: يا خي. اي على طريق بعبدة، الحدث بعبدة ما بعرف اصلا شو صاير. ليل الطريق من تحت مسكرة والطريق من فوق مسكرة، فما بعرف شو صاير. عندك خبر شو صاير؟
0: لك يا رامي اذا عم تحكي عن الحفرية اللي بالجمهور، هلا مش انا كتير بعرف بالمناطق هونيك، بس في الحفرية اللي كتير كبيرة اللي على الطريق العام، اذا هيدي مرق بالعجقة ان شاء الله يكون علق لحتى ضيق الطعمة انه شو عم بيصير فيكن انتو. وإذا بالجوة بالطرقات الداخلية ما بعرف إذا له علاقة بالكاميون الكبير القطرة والمقطورة اللي وين الكارفور تحت كمان ضارب بالحيط وعامل عجقة كتير كبيرة، بس هلا عم يبعتونا أنه وصل الونش الكتير كبير لحتى يقدر يشيله. يلا مين هالسبت بكرة مين بده يطلع يسهر بقلعة مرامي بعين سعادة؟ مين طالع عباله؟ تعرفون المطرب فادي ربيع الجميل، خيو فادي صوته كثير حلو، كل سبت عم بغني بمطعم قلعة امرامي بعين سعادة. وحتى الأحد هيدا أول أحد رجع المطرب وعازف العود الكبير الأستاذ جوزيف عيسى، رجع يكون معكم بجلسة عود غير شكل بتعبر راس كل أحد على الغدا بمطعم قلعة امرامي بعين سعادة. مش قادر أحكي. يلا إذا بدكم تحجزوا لسهرة بكرة أو للأحد على الغداء قلعة إمرامي بعين سعادة على الطريق العام 71-170-110، فإذا 71-170-110 هيدا رقم مطعم قلعة إمرامي يلي موجود بعين سعادة دغري على الطريق العام أنتوا طالعين على شمالكم.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

بدي سلم على كل اللي عم يسمعونا. صار الساعة 10:13 قرب وقتنا انه ينتهي. الله يعينكم، خصوصا كل اللي علقانين بعجقة السير بعدة مناطق، خصوصا بالمدينة بيروت. الله يقويكم وتوصلوا مطرح ما رايحين بأعصاب رايقة. إذا بدكم هيك تقضوا وقت حلو اليوم أو بكرة أو الأحد ومش عارفين شو بدكم تعملوا بهالويكند، بدي دلكم على مطعم كبة زمان بضبية، طريق الداخلية دغري حد كنيسة الصعود. كمان عندهم فرع كتير قديم على السوديكو. هن غير كل أنواع الكبة المتخصصين فيها وغير المازة اللبنانية، بقدموا أطيب فوارغ، راس نيفال، سنات، مقادم. بعرف أنه في كتير ناس بفتشوا هيك أكل وما بيسترجوا يكلوه حيالله مطرح. هي مطعم كبة زمان يا الأصحاب صغير توية، متخصصين بالكبة الصغير التوية. غمضوا عيونكم وفوتوا لعندهم. كمان إذا بدكم فيكم تطلبوا شيش بهرك، كبة نية، كبة قراص، كبة صغرتوية على أنواعها، كبة بالصينية، كمان كبة بلبنية. هود الأكلات ما بتدقون وين ما كان إلا من إيدين نسوانكم. رايحوا نسوانكم هالويك أند وعزموهن على مطعم كبة زمان أو بدبي أو بالسوديكو. كمان فيكم تطلبوا ديليفري، عندهم كل أنواع الكومبو. كمان هلأ صار بيعملوا أنواع كتير من الساندويشات، فيكم تطلبوا ديليفري. بيفتحوا هلا فاتحين على الترويقة، بيضلوا لل11، بيقدموا اطيب ترويقة لل11 ونص تحديدا. وابتداء من الساعة 12 بيصيروا يستقبلوكم للغدا وبيضلوا فاتحين ل11 بالليل. اذا فطورتكم وصلت بمطعم كبة زمان لل $50 واكثر بيعملوا لكم حسم 10%، بس بدكم تقولوا لهم انه انتم من مستمعي اغاني. رح أعطيكم رقم كبة زمان بدبي، فرع دبي، لحتى إذا بدكم تطلبوا ديليفري من عندهم أو بدكم تحجزوا. 79-043-573، فزن 79-043-573. في كم لينا ترجع تعيد الغنية من الأول، لأنه أكيد كتار عم يسبسبولي من المستمعين لو بقلبهم. يلا استمتعوا بوائل كفوري.

0: اكيد انبسطتوا بهالاغنيه، تركنا لكم اياها لاخر نفس.
1: رقص كم عيون السود، خل الشحر ورا الصبوحة تغني ويهب البارود.
0: بعد عنا حوالي 8 دقايق لحتى نختم الصبحية نحن وياكم من قلبنا أنا وميلينا، بتمنى أنه نكون فرحناكم، كنا خفاف عليكم وقضينا معكم هالوقت الحلو من دون ما نزعجكم أو نتقل الهموم عليكم. ما بعرف إذا شي موضوع زعجكم أو شي خبرية، إن شاء الله يا رب تكونوا تسليتوا اليوم معنا. ما بصدق عم بقولوا انه الموكب اللي مرة سكروا السير فوق انه الناس علقانة، زربوا الناس بالطريق ونزل الجيش على الارض ليفتح الطريق للمسؤول لمين ما كان يكون، لو انه مسؤول بكل معنى الكلمة ما كان بيعمل هيك بالناس.

0: دايما عم نخبركم على جاردوري موجودة بزوق مصباح، يعني انتو طالعين قبل ما توصلوا على جامعة سيدة الويزة على شمالكم اسمها كريستال.
1: ولما بوعد حالي وعود
0: اكيد كتار بيعرفوا هالجاردوري ومسجلين ولادهم. امبارح كان عم يحكيني صديق مسؤول بشركة توترز، بدي حييك، عم بقلي شربول شو بنبسط انه بتعملوا دعاية لكريستال لانه بتستحق، لانه انا ولادي عندهم صار لهم كذا سنة. لأنه هي صحيح جاردوري كريستال أنتو فيكم تختاروا، الأهل عندهم إمكانية اختيار ساعات الدوام يلي بتناسبهم، كمان عندهم سانتر بعد الظهر يعني بيعلموا تلاميذ أفتر سكول بس يرجعوا من مدرستهم، بيرفقون كمان بالتحضير للنهار التاني وبيعلمون بيرجعون كل شيء أخدوه خلال النهار، وكمان بيساعدون على لحتى يخلصوا كل الدفور. جاردوري كريستال عم يهتموا كتير بمستمعي أغاني أغاني، قالون 11 سنة بهيدا المجال وعندهم خبرة كتير كبيرة واهتمام يومي بالولاد بكل تفصيل بخص الطفل. إذا بتكون سجلوا أطفالكم بجاردوري كريستال 79-312-760، فإذا 79-312-760.
2: جيب المجوز يا عبود رقص إما عيون السود، خلي الشحر ورصبه حتغني ويهب البارود.
0: ما تنسوا أنه هالأحد 24 الأول هو أحد الوردية. مثل ما بلشنا لقائنا وصبحيتنا على الساعة 6 مع صلاة، نحن منصلي نحن وكل الناس من كل الطوائف لأنه كلنا عنا رب واحد، وما في حدا ما في ولا ديانة ما بتكرم أمنا مريم العذراء، وباللبنان خصصوا لعيد ب 25 أدار، هالقد أمنا مريم العذراء عندها احترام وتقدير من كل الطوائف بلبنان.

مريم العذراء تحميكم جميعا. نحن وقتنا قرب يخلص وبدي أرجع من جديد أعتذر مدام ميراي ما قدرت اليوم تكون موجودة معنا على الهواء. أكيد التنين ترجع بتلاقيكم مثل العادة ابتداء من الساعة 7:30 الصبح مع من قلب بيروت.

ارجع وجه تحيه لزميلتنا رولا حداد يلي عم تسمعنا، ولانه سالتها ايمتى بدنا نرجع نشوفك على شاشه ال بي سي اي، قالت لي شربول يلا قريبا اذا اول الشهر اللي جايه او اللي بعده، لانه بتلبق لك شاشه رولا بحواراتك السياسيه الراقيه.

0: كمان بتقول صباح النور لمدام جيسيكا ورد المر نورتنا صباحنا. أصعب شيء أصعب شيء بالحياة إنه نخسر أهلنا، يا ويلي شو صعبة. الله يرحم كل أم وكل بي غادرونا، وشو قاسي رحيل البي الفنانة عبير نعمة وكل آل نعمة، الفنان جورج نعمة، الصديقة ليال والصديقة منال، تحية كبيرة لكم. بعرف إنه حزنكم كثير كبير على رحيل الوالد توني يلي هيك عاش فترة طويلة مع المرض وتوفى بمستشفى سيدة المعونات الجامعة بجبال. باسم كل عائلة وكل أسرة أغاني أغاني وباسم كل المستمعين بدي أعزيكم. أصعب شيء خسارة البي أو الأم. عبير وليال ومنال وإلي والفنان جورج وجاد وغادة ونسرين وزياد كلكم سوا من عزيكم من أغاني أغاني، وعن جد الله يصبركم. يوم تعازي بوالد هالفنانين آل نعمة اليوم الجمعة رح تكون ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بسالون كاتدرائية سيدة العطايا يعني بمطرانية أدمى، والدفن بكرة الساعة 3 بعد الظهر بكنيسة سيدة الانتقال بتنورين الفوقة، وكمان بتكمل التعازي يوم الأحد من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 المساء بسالون كاتدرائية سيدة العطايا بأدمى. الله يرحمه، ودايما هيك مع كل وجع كبير منقول إن شاء الله بختمة أحزانكم الله يصبركم. كل شب بيقول لي إني الأحلى. من مع هالخبر الحزين من الساعة 6 ولغاية هلا رفقناكم، بدي أعتذر من عندي الغلط من تليفوني، رفقناكم من الساعة 6 ولغاية هلا بصبحية استثنائية مثل ما قلت، برجع بكرر اعتذاري لأنه اليوم مدام ميراي ما قدرت تكون معكم. وبأحلى هيك جملة وصلتني هلأ أنا عم بختم، شربول الله يكون معك والعذرة ترفقكم أنت وميلينا، مرسي، وترفقكم أنتو كل المستمعين اللي عم تسمعونا عائلة أغاني أغاني. لو نحن ختمنا بهالوقت بس اوعى تغيروا الموجة عن 87.9، كمان كل يلي بدوروا بيضلوا مدورين الابليكيشن وعم يسمعونا اونلاين بكل انحاء العالم، كمان خلوكن على اغاني اغاني اجمل البلاي ليستات بتسمعوها. وشو حلو اليوم صبحيتنا تزينت بهالسوربريز من زميلتنا رولا شمية اللي كانت معنا على الهواء. ما تنسوا الساعة 5 ترجع بتطلع عليكم رولا شمية مع ولعاني. بدي لكم بون ويكند، اعملوا مشاريع قد ما فيكم بعطلة نهاية الأسبوع، ما تتحججوا بغلى البنزين، روحوا خدوا العيلة وظهروا، فيكم تعملوا مشاريع تكون كلفتها قليلة. بدي أتمنى لكم أوقات حلوة، مرسي على رفقتكم الحلوة ميلينا، الله يقويك يعطيك العافية. كمان ميلينا رح تغيب عنكم الأسبوع اللي جاي والأسبوع اللي بعده، رح نشتاق لك ميلينا، أكيد رح بيكون محل ميلينا المخرج إلي أزي. مرسي لكم جميعا ميلينا، مرسي، باي باي.
1: كنتوا مع صارت ستة، إعداد وتقديم شربي السعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي. For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: الاستماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: فضل
3: عجقة السير بلك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد بعجقة وبسمعك
1: يقبرني مدينة
4: من عاني.
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني
5: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.
1: والعاني والعاني
6: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي خربت في الكلام

0: بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد على طول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: كون شفت للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكوا؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
5: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
5: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
5: مثل الغيمة بتشتي
4: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
5: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
6: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
7: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبي.
8: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
6: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
9: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
6: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
10: طبت الحمام طار الحمام.
6: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: شبه البنات لأول مرة لايف تي في ريميكس،
2: ما بتزع والله مغير علي،
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كنت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: بيقول الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومتطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منوب. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
2: اغاني.com اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني. زوروا اغاني.com وكونوا

0: بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صارت ستة
2: صار بيغدو بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
3: وعيين يا شربول، وعم نسمعك ومنحبك كتير، وأحلى عالم أنتم.
4: أنا عم بحكيك من أمريكا.
5: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن، بس اليوم اسمع طبيعي مع
2: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها، لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
6: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
7: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل، وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
8: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
9: عن جد اشتعنا
2: لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا، لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
10: ولا رح بطل القصل.
11: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا، قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: تبرد تبرد تع تع بورد تع بورد تع
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
0: تع بورد تع بورد تع
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يا ام سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
0: تع بورد تع بورد تع
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
6: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
5: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
7: صلت من مخشيتش من وحدك الله
5: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: secure tickets now.
1: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
4: بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيها عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلت العالم بتنقيه الهدايا، لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: Nostalgie présente.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété et par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: صارت ستة بعدكم نايمين او عيتوا عم تسمعونا؟
5: اول شغله عملتها بس لفتت على السياره حطيت الاذاعه على اغاني
6: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
7: مرسي لكم لانه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوه.
4: تسمعوا الاغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها احساس بيشبه الناس.
8: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد احلى ايام.
9: احنا شو بتحب شربول، احنا معك للموت.
4: اسد واحد على التيك توك هيك بيكون الانتاج. لوين وصلنا؟
10: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
4: يا الله
11: مسكر السير.
4: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
12: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
4: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
2: صارت ستة مع شربل سعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: سبتك
1: تبرد تبرد تبرد تع تع بولد تع بولد تع
2: نرمو السكر أو مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو إحنا بعاد.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

هون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: كليو هو الحليب.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح

0: باي أوبرا.
1: حبك وبتعنيلي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: موديلكم وألوانكم
3: تخيل صوتك أنت دوا للناس.
4: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة؟
2: لحظة أنا شو بعمل؟
5: أعطيني عبوتة رولات، أعطيني عبوتة حبيبي.
2: يلا ها
5: أنت عروس لبنان والله من القلب هيدا.
2: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. السيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى.
0: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: ميو هو الحليب.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البص مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fête et d'émotion avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد على طول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكم تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم، زوروا منصة حق الوصول للمعلومات، وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: لأول مرة لايف تي في ريميكس
6: بحكي وتحكي
5: له مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
7: قلب ضعيفة هو أنت فاكرني خفيفة
5: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

0: secure tickets now. كل غنية وإلى عالم الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: ثلاثة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 اف ام. جديد نانسي عجرم شهدي يا دنيا.

0: موريتا موريتا.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تع موريتا موريتا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تع موريتا موريتا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: كليو هو الحليب.
1: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيه عجقه الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلت العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلينة. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
3: Nostalgie présente.
4: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras, quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
5: يلا بدنا نولعها سوا ونضحك سوا ونغير جو سوا.
6: قال له سامي وجاي من الشام.

0: الشام.
1: من الشام جاي شامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: وريد
0: بلق بعجقه وبسمعك يقبرني مضيق. هيدا اجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا اذاعه اغاني اغاني.
4: والعاني مع رولا الشاميه من التنين للجمعه الساعه 5 بعد الظهر على اغاني اغاني 87.9 FM.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكرا.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبي.
3: تحية الكبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من الاثنين للجمعة، من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: حاليا يصيب بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: شبه البنات
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس،
2: ما بتزع والله مغير علي،
0: مع أجمل الفيديو كليبس مع دي جي دي دروب.

0: هي تفاحة واحدة.
1: كي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 812-022-8080. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. بس
2: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة، بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة، زوروا موقعنا plaza.co.
3: عم حس اني غريبي.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققت التقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا وبلاتينيوم.

وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني. الساعة 9 المساء أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إجابتكن على 2. شكراً.

0: صارت
1: علوة لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كثير صغيرة.
2: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
3: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا
1: بخطوة كثير صغيرة.
2: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
3: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
4: ميلينا أحلى أغاني وأجمل.

0: شوفي يا يميني
1: اسم العروضات بس بهابي. 5 كيلو سكر بدولار و99، كرتونة بيض بدولار و99، لحمة مفرومة ب5 دولار و99، صندوق مي ب99 سنت، 10 محارم ب5 دولار و49، جافيل اوديكس بدولارين و99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 7 تشرين الاول.
2: عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول رح تحصلوا فورا على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: والحليب.
1: اف تعال شوف
2: شو بدي شوف.
0: اف من العروضات بس بهابي. 5 لتر دوار الشمس ب $6.99، طوق ب $4.99، بطاطا ب 44,999، 2 لتر ونص اومو ب $4.29، 4 كيلو بسمتي ب $3.99، سان سلك ب $3.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 7 تشرين الاول.

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fête et d'émotion avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منى. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان. كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إجابتكن على 2. شكرا.
2: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
3: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
2: نحنا معكم وحدكم سوا.
4: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
5: ايه. بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
2: أكيد.
6: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
2: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني. من قلب بيروت.

الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول رح تحصلوا فورا على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

your tickets now. أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: كليو هو الحليب.
1: عم حس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني
0: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: صارت ستة.
4: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
5: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني أغاني.
6: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
7: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
4: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
8: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
9: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
4: أسد واحد على التيك توك، هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
10: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
4: يا الله
11: مسكر السير.
4: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
12: لاحظين قد ايه في هيدي الزهرة طبعا انه

0: قاعد عم بسوق موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة؟ انتبهوا.
2: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: تلاتة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

now. أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: هاي شوية هون تعبة ورد تعبة ورد تعبة. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: إيه

0: وبرني موديلكم والوانكم.
1: دخيل صوتك انت دواء للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
0: لحظه انا شو بعمل؟
3: اعطيني عبوطه رولاتي، اعطيني عبوطه حبيبي.
0: يلا ها
4: انت عروس لبنان والله من القلب. هيك
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 اف ام.
0: والعاني
7: ايه تعم بلشها هيك.

0: الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: هرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.

0: نسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني.
2: يا حلو
1: عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس.
2: شو رأيك الزورة في الدنيا والنورة؟
1: أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
3: صلت من مخشلتش من وحدك الله في
2: أمري أمري كل ولا عني تنتني سألني عني.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.
4: You're listening to DJ Merrill.

0: listening to DJ Mero on أغاني.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: أغاني
1: نهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: بالاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السير بلاك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مضيقة.
4: ملعانة
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: ولعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الخميس عيشوا السهر لايف
1: والهواء طاير طاير
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: جديد نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.

0: انت عمورتا
1: الهرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
0: تعبورتا عمورتا
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يا ام سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
0: تعبورتا عمورتا
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: نسبة استماع 76%. ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: شبه البنات
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
3: ما بتزع والله مغير علي.
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

سبعة المساء مع دي جي ديدرو. جديد نجوى كرم تاك تاك.

كان دايماً غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداءً من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداءً من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: بحبك.
1: أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.

0: كان دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانتي بيدي.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

أغاني أغاني وصفوا لنا فيكي صفن عمر ما يرف الجفن.

0: الثانية عشرة عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: اسمعوا الأغنية زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: لحنا شو بتحب شربول، لحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني. نجوى كرم.

دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة.

أغاني أغاني جديد رامي عياش وأحمد سعد.

0: خلاص.
1: إنها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: الدنيا رأيت لي
3: لأول مرة لايف تي في ريميكس
4: تحكي وتحكي
5: له وانت مش معقولة
3: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
6: لقيت قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة
3: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: فريك ما بيحب الشريك. لو كنت ورقة بتقمضي أنا كنت هبقى شيك، لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها هبقى ديك. لو كنت جن مستحيل كنت أبقى ميكس وأحط إكس على الميلاد وهدخل أي بنت شيك.
1: لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات، مش عايز أكون كلام أنا عايز أكون سكات.

0: دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملم سوشي او اقرب منه حتى. لو نطق وفاضي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمده كنت هبقى برضو شايفه، لو كنت كلمه هبقى صادقه مش هبقى زايفه، لو كنت لمبه كهربك وعليك مش هبقى خايفه، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضو حايفه.

0: الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برني موديلكم وألوانكم.
2: دخل صوتك كأنتي دوا للناس.
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها
5: أنتي عروس لبنان والله من القلب عيد.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا السكرة
7: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.